0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد أفأم، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور بانجور بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

أهلا وسهلا مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، يسعد صباحكم، يسعد أوقاتكم بمختلف توقيتاتكم، وحياكم الله من قلب بغداد ولقاء صباحي خالص من الآن وحتى العاشرة صباحا. اسمه بانجور.

إن شاء الله اليوم بكل الخير، كل الموفقية، كل تحقيق الأهداف إن شاء الله الطيبة مستمعينا، والله يحفظكم ويحفظ عوائلكم. أتمنى لكم قضاء أمور جميلة وطيبة في

أماكن العمل، بالمعاملات، مع الأهل، حاجات البيت، شيء على شيء، كل شيء يخلص، وإن شاء الله يخلص على خير بإذن الله تعالى. لساعة 10 حكون معكم في الميكروفون بان الموسوي وبرفقتي على المكسر وسام ماجد.

صباح الورد والعافية والفوز مبروك لجمهور إسبانيا، لكل مشجعي إسبانيا وللي يعني كانوا مشدودين لأعصاب البارحة، وكانت اللحظات تأكل بعضها البعض كما يقال. مواجهة عظيمة مع الأرجنتين، هذا المنتخب الكبير يعني بوجود لاعبيه وتاريخه العريق في نيل كأس العالم لعدة مرات. كان حدثي كبير لأني من مشجعي إسبانيا، كان حدثي حلو أنه يفوزون والحمد لله فزنا. حدثي مدى يخربط هالأيام، أموري طيبة إن شاء الله. فعليه يا أحباب، إسبانيا بطلة العالم، حسم المنتخب الإسباني لقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين بهدف. أهلا بكم مستمعينا في 360 درجة، وإسبانيا بطلة كأس العالم ل2026، حيث نجح المنتخب الإسباني في التتويج بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف دون مقابل، ليضيف اللقب العالم الثاني إلى خزانته بعد تتويجه الأول عام 2010، ويختتم مشوارا مميزا شهد تألقا كبيرا طوال البطولة.

ومن إسبانيا بطلة كأس العالم إلى اليابان بطلة التطور التي تدفع الذكاء الاصطناعي إلى المصانع. روبوتات تفكر تتصرف دون انتظار السحابة. وسعت إنفيديا تعاونها مع شركات الروبوتات والتصنيع اليابانية لتطوير آلات قادرة على رؤية البيئة المحيطة واتخاذ قرارات فورية وتنفيذ المهام داخل المصانع ومواقع البناء والمستشفيات دون الحاجة إلى إرسال جميع البيانات إلى مراكز حوسبة بعيدة. تحالف يضم سوني وفانك وفوجستو، ووفقا للإعلان الرسمي الصادر عن إنفيديا تعتزم شركات يابانية بينها سوني وعدة شركات أخرى الانضمام إلى تحالف كبير الذي يعمل على تطوير نماذج مفتوحة تساعد الروبوتات على فهم العالم المادي والتدرب داخل محاكاة الرقمية قبل تشغيلها في المواقع الحقيقية. كما كشفت الشركة عن نموذج جديد وثالث يضم 4 مليارات معلمة وصمم للعمل على أجهزة إنفيديا المثبتة داخل الروبوتات، بما يسمح للآلة بتحليل الصور وفهم ما يدور حولها وتوقع الحركة التالية وإصدار قرارات التشغيل محلياً وفي الوقت الفعلي المناسب.

رقي عالسكين إياك تغامر بصحتك ولا تشتريها أبداً. زين، هو شنو خطورة شراء الرقية عالسكين؟ رغم أن مشاهدة اللون الأحمر للنضج مغرية، إلا أن هذه العادة قد تحمل مخاطر صحية كبيرة. لماذا؟ تلوث القشرة، قشرة البطيخ، قد تحمل بكتيريا مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية. أيضاً الأدوات غير النظيفة، السكاكين، خصوصاً عند الباعة، وأسقف تقطيع غير معقمة تنقل الجراثيم مباشرة للداخل. أيضاً البيئة الغير صحية في المحل، الغبار والحرارة والذباب، كلها تزيد من خطر التسمم الغذائي. ما قد يحدث إذا تناولت بطيخ ملوث؟ أنا أقول لك، أولاً غثيان، مشاكل معوية، آلام في البطن، وارتفاع درجات الحرارة. والفئات الأكثر عرضة للخطر أطفال، حوامل، كبار السن، ومرضى المناعة. ومن خلال نصائح السلامة، اغسل البطيخ جيداً قبل التقطيع، وتجنب شراء البطيخ المقطع مسبقاً أو من الشوارع. استخدم أدوات نظيفة في المنزل، وانتبه ولا تتهاون أبداً في صحتك.

وشهد شاهد من أهلها، هل المرأة ثرثارة؟ إلقاء القبض على امرأة يابانية بعد أن قامت بخياطة فم زميلتها الثرثارة في السكن بإبرة وخيط.

اعتقال امرأة تبلغ من العمر 49 عاماً تدعى ماساي ساكوراي في مدينة كوغا باليابان بعد أن قامت بخياطة شفاه شريكتها في السكن البالغة من العمر 42 عاماً باستخدام إبرة وخيط فعليين في 29 من يونيو الماضي، ذلك بعد أن غضبت أثناء خلاف بينهما، وكانت الضحية تعيش معها منذ أبريل 2025. وأخبرت الشرطة لاحقاً أنها كانت خائفة جداً من مغادرة المنزل بسبب السيطرة النفسية التي كانت تمارسها ساكوراي. تمكنت الضحية من الهرب في اليوم التالي وركضت إلى متجر قريب غير قادرة على الكلام تماماً، ورفعت ورقة مكتوب عليها من فضلك ساعدني لتنبه الموظفين الذين اتصلوا بالشرطة فوراً، وتواجه ساكوراي الآن تهماً بالاعتداء الذي أدى إلى إصابة، ويحقق المحققون فيما إذا كان هناك شخص ثالث حاضراً في المنزل أثناء الحادثة.

0: بونجور، صباح النور عليكم جميعا. أهلا بكل من يشاركنا بمسج مكتوب أو مسج صوتي على 0770001145 على واتساب بونجور. أبو دلة يقول: اللهم يا مطهر القلوب اغسل قلوبنا بنورك أو بنور رحمتك، وانزع منها كل عمل لا يرضيك واملأها نقاء وعملا صالحا يرضيك، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا. صباح الخير والعافية، تحياتي للجميع، وهديتي لكم اليوم أغنية يا حبيبي، تسجيل نادر بصوت المطربة هناء مهدي وتلحين طالب القرغولي، كانت من أجمل الأصوات النسائية، أتمنى أن تنال رضاكم. أعتقد هذا مسج يوم أمس، فألف تحية إليك. أما اليوم فيهدينا يقول: هدية اليوم خاصة لأختي العزيزة ستبان، لأنك متذوقة للشعر من الطراز الأول، قصيدة يمتتهون للراحل سعد محمد الحسن، أتمنى أن تنال إعجابك. يعني ذوقك لا يعلى عليه أبو دلة، كل التقدير، إن شاء الله أسمعها بالفاصل. حسين عبيد: صباح الخير ستبان، فرعون حلم مولودي قتله ويقتله، وعزيز مصر حلم بسبع بقرات سمان، تدرين ليش؟ حلموا لأن يحبون شعبهم رغم هم سحار واحد ما يعرف الدين. أي يعني قصده كانوا يهموهم الرعية. أوكي، كانوا يهموهم فرعون، ما أعتقد فرعون يحب نفسه، هو فرعون سايكو كان، يعني يقول أنا ربكم الأعلى، أستغفر الله، يعني هو شايف نفسه هو شون هتلر، يعني هو فوق الوجود. لكن عزيز مصر غير شيء، يعني هو كان مؤمن أصلا موحد، يعني ما كان يؤمن بدولة كهنة المعبد وآلهة المعبد وكذا، فكان رب العالمين يوحي له. شوفوا أحبابي، أحيانا إحنا الله يوحينا برؤى، يعني أكو هذولا ما كل روحهم شفافة، روحهم نظيفة نقية، هسه ما علينا هو من درجة قربة من الله وهل هو يصايم ومصلي ما أعرف شنو عفوا، بس مرات إنسان قلبه طيب نقي غير ملوث، يعني أو أحيانا إنسان عادي بس غالب عليه الطيبة، الله يشوفه بالمنام، تجي رؤية صادقة. زين، عليه أنه يختار من يفسرها التفسير الصحيح، يعني لا يبعثر الحلم يمنى يسرب كيفه. أركان أبو حمزة: صباح الخير، بعث لنا فويس، حياك الله أستاذ أركان.
1: صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أحلى تحية وأحلى صباح على المستمعين وكادر برنامج بانجور، وتحية جميلة وكبيرة إلى ميسيس بان الوردة، أخوكم أركان أبو حمزة.
0: كل التقدير، صباح الفل عليك، إن شاء الله يومك جميل. عباس الحمداني بعث لنا بطاقة: صبحكم الله بالخير والرضا والعافية. شكرا أخي عباس. مروان أبو جوان بعث لنا يقول صعدت بالكية الصبح، ها هو صعد بالكية الصبح، صعدت ويا جيرانة مرة كبيرة قعدت بصفه، يقول دفعت لها كروتها، قالت لي: لا يا خالة مين لك، وانت فقر ليش يجي ليش زين، هذا الإعلام ما له داعي خالة تحياتي لك يا مروان أبو جوان. سليم الجعفري باعث لي من طرائف الحياة الزوجية: سألت امرأة زوجها وكان مشتغلا بعلم أصول الفقه، لو خيروك بيني وبين فلانة فمن تختار؟ فقال: لا ينظر إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع. أوجز وأجاد وأفاد وأفهم وأقنع وأمنع وذهبت الزوجة تبحث في كتب الفقه عن قصد زوجها الفقيه. لا ينظر إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع. يعني أنا أعتقد قصده لازم تكونين كلش خوش مرة وتجمعيهن كلهن حتى يرضى الأستاذ اللي بيه الباشا أبا يونغ ريئة الجميل قوي اللي هو محور الكون، عشان يرضى عليكي اني يعني تبقي زي المروحة لهلوبة فتفوتة شحتوتة. الله يا الله. يقول يا صباح الورد والفل والياسمين، عليكم ست الكلبان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. شكرا يا سليم الجميل. علي القيسي بعث لنا فويس بونجور.
2: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات، صباح الخير عينا عليكم ولا ذاتنا الكريمة رشيدة FM، تحياتي ست بان الموسى والذهب.

0: تياغو، يلا ابو تياغو وجهك للارجنتين كل شي ماكو هبياض، واعتزل حبيبي كافي كافي العمر اخذك، عوف البتش هاي كلاوات مال العلاوي. تحياتي لكم، معكم اخوكم عاشق رشيد على القيسي.
1: يعني هسا انت دمرت مشاعر ابو تياغو بصراحة، هسا دي سمعك هو والبارحة مخلص دموعه كلهن، ظلت له دمعة واحدة هسا دا طيح. زين شبيك ابو حسوني ويا ابو تياغو يمك بقرباك. يعني شوفوا أنا أؤمن بسالفة مؤخرا، يعني من سنوات قليلة آمنت إنه اللي يستعرض عضلات واللي بهبه واللي أنا وانا واللي ما أعرف شنو هو هذا طيحته تكون بصراحة يعني طيحت طيحة. زين ف من يصير هواية هاي بروباغاندا يسوون هواية، يعني يصير الموضوع مو حلو. عموما إسبانيا لرينا دي لا تيرا ولو كره المعرف شنو. حبايبي حروح بريك الإسبانية وراجعين نكمل البانجور لساعة 10
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-0750-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعناكم الرشيد وياكم الرشيد FM. صباح الخير.

0: بونجور مستمعيرة الرشيد، صباح الورد على أحباب بونجور، أهلا بكم في صوت الصباح. أحباب، إحنا كل يوم نسمع عن نظام غذائي جديد، مرة صيام المتقطع، مرة كيتو، مرة تقليل كربوهيدرات، مرة نظام طيبات، مرة ممنوعات، وغير هواية من الأنظمة اللي يوعدون أصحابها بنتائج سريعة. بس السؤال الحقيقي، هل نجاح النظام الغذائي يقاس عدد الكيلوغرامات اللي نخسرها؟ يعني هو المغزى أنه نضعف مثلاً، أجسامنا تضعف، ولا أنه أنت جسمك سليم، يعني وصحت سليمة؟ هل نجاح أي نظام غذائي يقاس بكم خسرت وزنك؟ لو قدرتنا على استمر عليه من دون ما نحس أنه كانوا عقبة، يعني ما الواحد يعيش مثلاً بس على خس، هاي أمور بصراحة احتتت كرامة الإنسان ذلة. اليوم أحبابي نريد نعرف تجاربكم، اليوم تصبيحتنا هيلثي صحة كبير، فشنو النظام اللي جربتوه؟ شو رأيكم بالمعيار الحقيقي لنجاح أي نظام صحي أو غذائي؟ يعني برأيك شنو أهم معيار لنجاح أي نظام غذائي؟ بنتظركم على هواتف راديو الرشيد. اتصل على تيسل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زر العراق 0 9 8 0 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0 9 8 0 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن راديو الرشيد وبنجور، اليوم نسألكم شنو أنجح نظام غذائي استخدمته، وبالمقابل شنو معيار نجاح هذا النظام؟ يعني واحد يقول لي مثلاً أنا تركت الحنطة أو القمح، تركت الخبز، تركت المخبوزات، وعلى هذا الأساس أنا مثلاً ترتب عندي موضوع قولون، ترتب عندي فانسالة جسمي حسم، ترتب أكثر وإلى آخر من الأمور. ناخذ اتصال أول في بنجور في هذا الموضوع. ترى من؟ صباح الخير. ألو ألو، ما يتكلمون. ناخذ غير اتصال. مرحبا. ألو أول نصيحة سمعناها إحنا، يعني نعرفها من عقيمة، ما تأكل شيء لسمك لبيض. لا سمعت تثروا منها، بس اللي بدير بكم بالمناسبة. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: مرحبا
0: حبيبتي.
1: صباح
0: صباح الحب والجمال.
1: يبعد قلبي اليوم برنامج حلو. هلا أنا بخير، إذا أنتم بخير تحتي لكم أترش كلكم والمستمعين قلت كلكم الحلوين.
0: حبيبة قلبي، برنامج حبي وجود شعيد.
1: يا بعد روحي أنت. إحنا الكبار تربية إذاعية، وأنا والصغيرة من عمر 7 سنين الراهب حوضي، فمن كبرت شوية كنا نحب الأكل، الأكل طيب، يعني شيء متين ما عنده. فسمع الدكتور يقول عن الإنسان بعد سن 25 يقوم يخزن، ما يستهلك، أنه خلاص أنه مطلق. استوعبت الموضوع، استوعبت الموضوع، فخليت خطط عمل جدول حياتي، اللي إحنا بعيلة أكو سن
0: أي
1: حاربت العشاء نهائيا
0: حلو،
1: وأكل كل اللي يعجبني

0: شنو؟
1: أي
0: أتبها نفسي يعني ريوق أدي شيء محترم وممكن أتري مرتي الغداء يعني لا أكل طيب يا أبن أسحب إيدي سحر كافي نبهي
1: حلو
0: الرجيم ما شيء اسمه رجيم وما كنت تأكل فلاش ويموتون من الجوع ويرمون لو يتحصر وما ذلنا على قولتك
1: بعد أكل شنو؟ إذا ما أكل رجيم
0: أكل إرادة
1: إرادة
0: أكل إرادة وأبو إنسان ينتهي خلاص هاي الكمية تكفي
1: طيب
0: ناكل نعيش
1: طيب السحر هل النجاح هو نزول الوزن لو تحسين صحه وطاقه اهم يعني عادي واحد على رج من البدانه سواء صحته تمام وما يعاني من امراض والى اخره
0: رايك يحترم بس انا ما شفت سنين صحته زينه بس ايوه اسكي بس الانسان يحافظ على صحته خلي اخي يكون سمين سمين وصحته زينه بالعافيه بالعافيه بس انا ما شفت مشيت سنين تحتزمه لا نساء ولا رجال ولا حتى الأطفال
1: أوكي
0: يعني هاي حقيقة
1: طيب إن شاء الله ينتج الصحة عافية وهن ومري إن شاء الله كل الوجبات عليك وعلى الأهل الكرام تتسحر الفاجنة ورش بانجور كالعادة كل تقدير حبيبتي مع سلامة زين قد استري أهم من النتائج السريعة يعني إحنا أكو أنظمة غذائية أحباب لازم نتمر بها متجزاء مو مرة مرتين وتقول أوف تعبت خصوصا إن إذا أكو يمك وسواس الناس يعني أنا مو خلينا الاتصال بونجور
2: صباح الخير
1: السباحة
2: شني
1: برها أصير راجي برها
2: أي مطومي مطومي ما أنا غير حاجة الحلو شو عيوني
1: أنت شلونك شخارك شغل شلونه
2: ما شلون شلونك شيء
1: الحمد لله شغلك شلون؟
2: قاعدين على الاذن قريبين على القلب
1: يسلم القلب طيب شكرا جزيلا
2: الله يسلمك
1: اهلا ابراهيم النعيمي ابراهيم دخلت نظام غذائي استمرت به ولا قطعته؟
2: انا من زمان تابعت العام وصار لي مدري الموضوع يعني العام اشتري وجبه كل شهر مالت خمسه فيه
1: زين
2: كلها في الحراء وراها سمعت المشكله نفس البنادير نفس الشباب يعني افرج ورا رمان جير كان جنيه بالبسل هسه صار شوية ضغط علي
1: سمنا
2: اي انا مو يعني احسن هسه ضغطان بحيث انا جين بس انا شنو ارجع بين فشكون عندي كل الطاقة مو عش بس انا ربي بطيء تبش يعني هاي النوميات بس مو كشي هو يعني لا احسن ريوب انا ريوب مثلا حتى ضيق مرتي في مقال السن افضل اوكي كل الله هوائية زي توقع المنشي خط
1: زين ممنوع زين انت يعني بالتالي هل تؤمن بالحرمان من الكل حتى تنجح هاي الحميه من صحه التعب
2: لا بعد اعتقادي الاكل والسفره مو سياره سياره تجي تدوس السخانات تشارك يفرح توسط الناس وياك اللي ما لك شوي ولا بس اذا واحد يقول لي سلمان ولا ما ادري وين بعد 10 5 مو يعني في مال السلام عليكم مو
1: والله يعني ما حد شيء يا جنبك الله يعطيك الصحة
2: والعافية
1: سعد الله العظيم نورت يسلي لي قلبك ونورت برهام شكرا جزيلا لله ولا يهمك المهم انت سالم شكرا جزيلا حياك الله مين بحب اكل بحب ازمز بحب اترم بحب الازلس كده واللي خليني

0: صباح الورد والعافية لكم. تحية الناس اللي تحب الأكل، أكل متعة سعادة أحباب. يعني هو الإمام علي سلام الله عليه ذكر أنه تناول الطعام هي إحدى لذائذ الدنيا. يعني هم يعني في يعني في في قول الإمام عدد ذاكر سبع لذائذ يعني للدنيا، من ضمن الأكل لذة الطعام. فكنا كارهين جدا يعني عدا عشقة، يعني كلش عادي ينساك بلف شاورنا، بلا شاور ممكن ينساك للأغلب كومر جوزاء. زين، فنرجع لكم، شنو أكثر نظام غذائي يشوفون نازة بالغ متحة؟ يعني خلينا ناخذ اتصال، نشوف الكيت وايه متحوبية وبالغ، ناخذ اتصال نصي راديو. ألو،
1: ريف الزواج صنع مقصة وياك، هو أنت بتفراي تسيق في الأشياء. صباح الخير.
0: صباح الورد والعافية.
1: السلام عليكم. أخبار
0: يا متهر يا عيني، منو يا
1: عبد الحين الرمادي؟
0: والله نعم،
1: والله نعم. نبي
0: شلونك يا عبد الحي؟ طيب
1: خير ونعخبار من تشكم
0: خير وانتو تعلمين، وحياك الله وحيا الله الرمادي.
1: الله يسعدك، حيا من القيب الفرطي للجادر وللجزعة وكمة العالمين.
0: الله يبارك بيك. هناك إحصائية تقول أن أغلب من تبع نظام غذائي وذهب إلى الرمادي فباء نظامه بالفشل، لأن النار بالطلاق ما يتحرك، لا يتغدى ويتعشى.
1: مرة فاتت مليت موزي كيلو، فقلت شو تعبانة رجعت له.
0: يا عيني قل لي ثقافة، لا ثقافة اتباع نظام الغذاء، يعني منطقة الرمادي والعراق وكل الحقيقة، لكن يعني هذا الكرم وجود العدم، احنا العرب تحديد العراق ورمادي من ضمن العراق، يعني عندنا تكريم الإنسان بأن قدم له طعم. فهل نجحت فكرة اتباع الأنظمة الغذائية في الرمادي مثلا في انبار؟
1: شوف التغذية هذا اليوم اللي عنده هذا عن الأكل الضروري يساعد، لكن
0: أحيانا
1: هو مبالغ أكل. يعني
0: أحيانا مبالغ. زين، أنت شنو النظام اللي اتبعته؟ النظام الغذائي؟
1: يعني عشان يبين ماكو أي مرة غلطة، لكن بعد كذا كيلو من الوزن.
0: أي مثال؟ مو تغلط، لا تأكل زلاطة، لا تأكل زلاطة بلي، كل شيء لا تأكل.
1: كل ما يحكي كل اللي فيه هو هذا أبو النظام الغذائي.
0: تطلع. فهسه استأنفت وراك القديم وقعدت تتعشى ويعني
1: لا عشى طبيعي ولا والحمد لله ما تضع لنا حتى من التعشى ما تضعيه
0: حول ليش لا إذا حركة كان هو معنا أكو حرق للسعرات الحرارية
1: الحمد لله طبيعي بس أنا شفت ما رهم يا عيلة
0: زين
1: طيب عموما تحية نلقي حضيش متابعكم هاي
0: تسلم وتعيش
1: ربي يحفظكم
0: يحفظ أخونا
1: وإن شاء الله نشوفكم أحلى وأعلى وتوفيق حضرتك
0: بوجودك طيب شكرا جزيلا حياك الله يا عين كل قدير حياك الله نوريت أخونا عبد الحين الرمادي

0: ناخد اتصال بعد مرة.
1: هاني
0: باش باشي.
1: باش شو تسوي؟
0: هلا أبو لاري الغالي.
1: أبو لاري شو صح؟
0: أبو آري.
1: أبو آري إيه؟
0: حيا الله شلونك؟ وين هالغيبات؟
1: شلون صح؟ والله التزام بلا قريب.
0: مش طايحة التزام يعني. يعني الحمد لله على السلامة.
1: توقيت أنا أبشرك واقف بالداري
0: لأسوأ. عيوني.
1: وبعدين قلت كل شيء.
0: أبو آري العزيز صحك الله بالخير والعافية. وحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك. الحمد لله.
1: تحية للأخ جدة اللي اليوم داري يدعى.
0: تحية العين.
1: وشكرا على كل المواضيع الحلوة اللي صدق زين
0: مستقبلها. الله يبارك فيك.
1: نيكولاس كبير شكرا.
0: ثاني أشكر سماعكم ومتابعتكم أستاذ أبو آري الغالي. تؤمن بالحمان من الأكل حتى تنجح الحمية؟ وتبعت لي نظام؟
1: خطأ.
0: شنو صح؟
1: يعني أوكي. إحنا لازم نفهم إحنا ليش بنسوي؟ يعني للإحسان للناس هذا يقول أنا أتعشى. إذا أنت ليش ما تعشى؟ يعني نفهم إن كل ما تعشى فلان يعني نحط وصف الأكل الأوكي. نقول فلان العين. قبل ما أنا
0: زين.
1: حتى ما أبقى الأكل باقي معي واني مين. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه لازم أعرف شو آكل.
0: نعم.
1: جد مهم إنه أعرف شو آكل. لأنه أبدل بدل في الزيت بأخذ مهذب بدل دهن.
0: إي صح.
1: العادي اللي.
0: الدهن الحر.
1: دهن الحر.
0: بلي.
1: هذا مفيد أكثر من ما أني آكل
0: زيت. الزيت المهدرج. نعم.
1: الزيت المهدرج. طيب. أني بمتعش أقوى كي مودة داخل سكريات الجسم. مثلا رجل بطيخ هذا نسبة عن.
0: طبعا.
1: بدلها بالصحيح
0: زين
1: يعني اريد اشواني انا اشتغل وشنو بيعة الحركة الان يعني بعد بمثل 14 ساعة مثلي او مثل 14 ساعة مع اي حركة لازم اكل كمية معينة حتى تنهضم استفاد منها.
0: طيب طيب يعني
1: اذا انا ما ادخل جيم ما ادخل معي حرب العفو
0: عفوا استاذ ابو آري انت تشوف ثقافه اتباع حميه او نظام غذائي نادنا العراق ولا هناك سوء فهم بين الانسان العراقي وبين المعلومات الصحيه الحقيقيه اتباع نظام بشكل صحيح ولا تشوفها لا فعلا
1: تجارب صحيحه بس الى حد ما مثلا اذا اريد ان انت كل في الوقت تريدين تنزلين وزن ثم يعني او تريدين تكونين بصحه جيده إذا أنا أريد أنزل وزن لازم أدخل نظام صحي أو نظام أكل معين حتى أنزل وزن.
0: زين.
1: أوكي يعني أنا فترة ماشي عن وزن 106 110 هيئ جسمي للرمل قبل هالشهر. لازم أنت تهيئين جسمك، أنت مو قبل تنزل أي شكل، يعني مو قبل تنزل الخبز، مو قبل تنزل أي نجم.
0: نعم.
1: لازم تدرب.
0: صح.
1: حتى مثلا شيء ما شك جسمك أو يعني الجسم ما تدري
0: مثل
1: ما تقول أو أكل لازم أكل أكل أكل أكل. أنا تقول بالعامية أن تجار بحكي على الجسم. تقول لي أوكي هاي اللي ألقى الكيد اللي دارت لي أنا أعطيك. فأنا رمبل أمبار فجدا جدا جدا جدا مهم في شخص يريد ينزل وزن. أنا صار واحد فترة ما بنزل 20 كيلو.
0: حلو ممتاز.
1: 20 كيلو عن تجربة.
0: يعني 20 كيلو ب 30 يوم فشيء عظيم.
1: أكل معين نظام معين أكل وثاني شيء إنه أبو تمرين رياضي لتزيد الوزن وليس النظام أكل صحي أو حياة صحية
0: نقول
1: لازم نفهم أنا أنا لا أنزل وزن يعني أعرف أحمي نفسي من هواية أمور زين بأكل سلطة أكل بشوربة بروتين بنسبة معينة كارب أكو رياضة أكو دهون هذا أخسر منه من الجسم وإحليش إحنا يصير عندنا كش إحليش يصير عندنا دهون لأنه أنا إذا دخل أكل وايد جسم
0: داخلنا.
1: إلى لا الجسم إلى هو الجسم شلون جاي يشتغل يشتغل على الطاقة صح؟
0: صح
1: لازم نفهم جسم

0: شلون بدا يشرح جسمنا بشراع طاقه فاكل احنا نتحول لطاقه فالاعضاء جسم راح تاخذ كفاءه من الطاقه الطاقه المتبقيه الفائض الجسم بيتحول الى دهون اي بمعنى انه الكميات هي اللي هي اللي بتعمل انا دائما ما اكل لي معونفه اكل لي معونفه
1: نعم نعم ابو آلي كل سعيده بمعلوماتك وبعيد الصوت اتمنى لك يوم عمل حلو ان شاء الله
0: شكرا
1: لك شكرا لك الله
0: يبارك
1: كل تقدير كل ترحاب استاذ ابو آلي نورت بانجور جديد نتمنى لك يوم سعيد ان شاء الله.

0: صباح الخير والصحة والعافية عليكم أحبابي. اليوم نحكي عن النظام الصحي والحمية الغذائية المتبعة من الناس أو بعض الناس اللي هي ناجحة وشنو حيات. أيضا أكو شيء هو اللي هو الأوبن مايند أو هو يوم الوجبة مفتوحة. يعني هذا اللي يخصص مثلا كل يوم جمعة لأنه ويا أهل مثلا، أو مثلا ثاني جمعة بالشهر، أو مثلا جمعة واحدة بالشهر. فيالي بكيفه، هو متبع نظام غذائي حرم من حلويات من دنيات من يعني هاي القمحية إلى آخره، بس يجي هذا اليوم يوم الوجبة المفتوحة يأكل كل شيء. هل هذا اليوم يساعد على الاستمرار لو يخربنا الدنيا؟ صباح الفل عليكم وصوت عراقي آخر.
1: حبيبتي صخاتي،
0: صباح الحب يا قلبي،
1: شلونك؟ أخبارك؟ مش تعقيدي
0: هواية يا عمري أنت، حياك الله. من هاي
1: أم شهد حمودي حبيبتي؟
0: هلا أم شهودة. أم حمادة شلونك
1: حبيبتي؟ حمدة تدري أنا بس يا سيارة ورات علي الباص وقلت لك ما سأل عليكم اليوم
0: يا حبيبة قلبي. أنا
1: متى أحصلكم
0: يا قلبي؟ أنت جدا آسفة ومحبتي أم شهود الغالي.
1: حبيبتي تتبدس أريد من عندي صلاب
0: أمرينة
1: على يعني تقلص الدوام تاجدون إذا نطلعت لا الظهر الكفر ما يلعب كلا الظهر
0: إيه
1: زين وترين الزحامة
0: يا وزارة تابعة حضرتك الوزارة تابعة
1: مع الوزارة
0: أمنية يعني؟
1: يعني بس لا لا مو أمنية تتبان البصمة إلى ربع زين إحنا نطلع يعني تتجيم وقع الحق
0: زين
1: زين يعني أنا أريد من ريالك ناس المسؤولين
0: نعم
1: رئيس الوزراء يعني هو مقصر
0: أكيد أكيد يا ريت يعني يا ريت يتبعون يعني يا ريت عالجون هذا الموضوع بالنسبة لرئاسة الوزراء تقليص الدوام الرسمي للموظفين
1: والله المفروض يفوجي تدري ليش؟ لأن دراسة المغرب يبنى وأنا صاحي مثل أفراد يحتاج لهم متابعة زين وإحنا يعني أكثر شيء مسؤولية يعني هسه أكثر من
0: لأكثر
1: الرجال يعني نحن طاسبيت نوام يعني كل حراس
0: ترجع
1: للمسؤولات طبعا يعني أنا طارقت غير موضوع كلش اعتذر من عدم
0: لا لا بأس حبيبة قبي يعني لا بأس ليش لا
1: بس أنا الله جاهد بس أنتوا يعني بس أنتوا تواصل ويكم ورابعكم أريد من خلالكم يا رب يا رب بس يبعون على الحال نحن المراقبين
0: يعني شكرا ثقتك أم شهودينا

0: وإن شاء الله صوتي
1: حبيبتي
0: يواصل، يعني إنه رئاسة الوزراء تنظر لأخونا الموافين،
1: والله
0: يعني
1: اتمنى تدري اني
0: وصول الدواء قدر الإمكان، يعني لأنه هذا
1: والله
0: كمان
1: العظيم
0: إي
1: ستار انا تدري من اتمنى اعتقد مسؤول اتمنى يعني معاناتنا والله العظيم ناصر اربعة حتى الشلة يعني والله ناصر نقعد نيلو ونرقد الليل والله اطفال عايشين
0: وشلون؟
1: بيد المدرسين بيد
0: اي
1: زين
0: صح
1: وترين الغير
0: اعتقد
1: وترين المتابعة
0: يعني في خضم هذه المعاناة ما نحتاج احنا نتبع نظام غذائي، اصلا احنا سالين.
1: والله والله يعني كله يقول لك يا قاعد انت حبيب قال انا ممنون من عندك يا عايده
0: حبيبتي على راسي
1: واشكركم والله بس شفتك ما عندي بس الله وانتم ارشدكم
0: ان شاء الله ان شاء الله نود صوتنا مره اخرى يعني
1: يا
0: ثاني
1: رب ان
0: ثالث
1: شاء الله
0: وليش لا يعني على الاقل هي الشهرين شهر ونص شويه يساعدون اخوتنا المضافين
1: والله
0: سيما
1: والله ست الخوف بتنكي الباص كلها تطلع البيوت يعني هذا شارع
0: تدين
1: الابتكار
0: ساعتين طريقه صوها قترين
1: شارع واحد بتنكي يطلعون نبذ للاساس
0: زين اوكي يلا
1: حتى
0: على الساعه حتى هاي مو ساعه عامله ان شاء الله حبيبتي
1: صارت يمكن ادي اسجل بس راسك
0: حبيبة قلبي نور
1: حبيبتي قلبي مع السلامة عمري مع السلامة
0: هلا
1: تخيل
0: عمر
1: المخرج وكل شيء على الإزعاج
0: أدن أدن
1: قلبي
0: عتيني يا غالي
1: مع السلامة قلبي مع السلامة يا روحي
0: هلا حبيبتي شكرا جزيلا مشاهدة يعني تحية إلى المعنيين إلى مجلس رئاسة الوزراء يا ريت يكون اكو في التفاتة حلوة تقديرا للوضع العام اللي ديمرون به يعني الجميع ديمر به سيما اخونا الموظفين والموظفات فهم الموظفين عوف الموظف حد يخلصوا من الموظفين في البيت المهم يا ريت ليس دوام رسمي يعني خصوصا الوزارات ودوائر اللي طول دوامها يعني ثلاثة تقول ثلاثة ربع أنا ما أعرف أنا أعرف للثنتين أستاذ وسام شلون صارت يعني نظامهم يجيب 8:30 أو بالتسعة وعليه يعني تقليص الدوام حاجة ماسة جدا بهذه الأيام يا ريت يا ريت والله يا ريت بالوقت يطلعوهم يعني بس هالفترة بس هذه حزي عفوا تموز أو آب جاينا آب اللاب يحرق البتمار بالباب وطباخ الرطب وفتح الشتاء باب هاي بالليل من مزايا آب الأساس بيه اللي يفتح من الشتاء باب يصير بارد شوي جو التاسع حار بس مو مثل هسه يعني هسه موت حمر صدق ان الموت احمر زين زين بس انتم الموظفين مو هاي تدللون على الحكومه خصوصا والله عطل وما اجازات وما اعرف شنو بقلص لكم الدوام شي هاي شي هاي الله خلينا نرجع للنظام الغذائي مرات واحد يقول له هاي شنو ضعفان شنو الا والله من الهر مرات واحد يسمع على الهر الشعر يقول ان جنبي الروح تكبر على الضيف يلا ناخذ اتصال مرحبا
2: صباح الخير
0: صباح الخير ودلة
2: شفتك انا مشتاق لك وايد
0: تشاق لك جن بعد عمر طويل ونورت شنو اخبارك؟
2: الله يخليك نورك والله بخير وانت بخير حياتنا هيك الاستاذ سام جميع المستمعين
0: حميه العين حياك الله النظام الغذائي يعني اشوف اهنا متبعين نظام غذائي بالفطره يعني انا ما اشوفهم هم مثل شريهين بالكل مثل يعني عندهم فد موزنه جميله حتى بالحلويات ياكل قطع حلويات يعني مكسر تم ميسر الحنطيات يعني هذه الامور فتشوف اتباع نظام غذائي عمليه ناجحه
2: هو بالبداية كل شيء بيدعم حتى ينقل ضده قاعدات شراه الأكل تنقل إلى دهون

0: صعبه كثيره. أنا بطلع من يجون الناس اسمان ما أقول لك بحود عليك فأنت من عن كل شيء راح تعقد. أقول لك جدا كل شيء نتقل بص بالبداية صامنتين ريوك أربع بيرات بص مينيمك أهم اللي الأبيضات الثلاث قليل الحين الأبيض السكريات الشكر الملح
1: زين
0: وراها نتبع لتمارين مو تشجع على مميزة لأني بعدك أنه جد واي يجدنا شوي شوي يتقبوا عضلتها تنفع
1: طيب
0: وعدت تقبل الأكل قليل تأخذ حجمها ذات وقتهم كيف هم يكره أكل
1: زين أبو دلا شو رأيك بالأوبن مايد
0: الموي؟
1: لا يعني الوجبة المفتوحة يعني اللي يختار يوم الإنسان هذا اللي بتبع نظام غذائي يقول يلا اليوم نفلش ومثلا معاي كل شيء بتفى يرجع يأكل سكريات وهذه من سبب تستنف نظام غذائي هل هذا شيء راح يبوظ علينا الدنيا ليزا أصلا أو شلون؟
0: لا لا إذا هاي الوجبة وأصدقاء الأسبوع مرة ويا أهل مجمعين يأهل واحد من أخوه أوكي عادي بس مو اللي يعني سد ما مثل ما يقول طعم زين كل شوية مثل يجيب حلو ويأخذ لقمة
1: زين
0: زين يخبر الرجيم مالا بتعلم هذا ثاني يزيد تكرارات شوية بتمارين يحرق ميب.
1: كل صح نورتني أستاذة أبو دلا
0: صحنا للجميع إن شاء الله
1: الله يبارك فيك يعطيك الصحة والعافية
0: وجميع المستمعين وجميع أستاذ أبو ديف
1: نعم إن شاء الله سمعوك نورتنا أبو دلا العزيز
0: رحمة الله وبركاته جدا
1: حياك الله أكو ناس هم الأوبن مايند كل أيام أسبوع بس يوم أحد على أساس هو يأكل لا والله درشق زين برأيكم أحبابي اختارت وزن بسرعة ميزة ممكن هذه مضرة إنه واحد رأسا خف والله مرات شوف ناس يعني بالمناسبة ثقافة انقاص الوزن عند النساء أكثر من الرجال اتباع أن الأنظمة الغذائية والحمية الغذائية بالعراق من النساء يعني صح أكو استعراضون هالموضوع يعني للستوريات عساسية بجيم زين شوية تروح جيم وبعدين تأكل باجاي ويخدموا لها كل واحد تقول أنا مسوي الرجيم وما أعرف شنو بس يوخون الكاميرا شنو حتى ما يسلاطة شرب ما يسلاطة في الليمون حرم يا سوري صب خويا صب المهم أحبابي بإيكم خسرت وزن بسرعة هذه حلو يعني إنه جسمك استجاب بسرعة هذا النظام لو ممكن يكون أكو في خلل ممكن يسبب مضرة فيما بعد شو رأيكم نرجع إلى آرائكم ونأخذ اتصال جديد هلا والله
2: هلا والله
1: يا هلا
2: صباح الخير
1: صباح العافية أبو رضا
2: شلونك أختي شو أخبارك
1: بخير تسالم شنو أخبارك يعني
2: والله الحمد لله شكرا ما في رب العالمين
1: ما شاء الله دايما عليك
2: على قول تحريات ماشي داشي
1: إن شاء الله دام عليك يا رب
2: الله يسلم سيد وسام شو أنت
1: والله اللي يسلم وحمد الله على سلامتك يا
2: الله
1: أبو رضا
2: أحيلي
1: صرنا
2: فترة ما تصلين
1: أي
2: كنا مشغولين شوية كشغل عندنا وأنا ما أسمعكم عن الراديو على التيك توك يعني أفضل مباشر يعني الصوت عالي على الراديو ما أسمع صوت المقاين
1: إن شاء الله بالمحرم راح يتم تحديث بثوثنا إن شاء الله على كل منصاتنا ونطلع لكم يعني على تيك توك على
2: إنستغرام أيوة لوايا ستان لوايا ستان
1: على العين وعلى
2: الصوت أيوة لصير يكون صوت عالي حتى نقدر نسمعك مثلا نجي نسمع الفارع عبر نهائيا يعني الله شاهد
1: أيوة. زين أبليكيشن دي ما تسمع
2: ما قصدك عن
1: التطبيق يعني
2: الفيس التطبيق مش النت مالك راديو راديو رشيد بس معناته عندي شويه نصيحه وبعدين صوت المكاين والكوسه

0: ما اسمع يعني، بس على تيك توك لا، من خلي مؤشر على تيك توك يكون صوت عالي.
1: ويسام يقول ويسام يقول انت كبرت بعد ابو رضا يا مال هاي سوالف.
0: ما ادري شو اخلي اسمع باذن الله اسمع باللي ما اسمع ما بتوصل
1: طرشت. لا عيني كلك شباب
0: لو على جهه اليسار افضل لانه زوجتي تقعد بصف حتى ما تحكي ما اسمع مشكله عندي.
1: حبيبتي شنو اخبارها صحتها؟
0: والله زين بس ليش تعبنا بعد تعرفين كيماوي البيولوجي يعني حتى جهه كلها اخترق خطيئة. اي والله العظيم الله شاهد. اي والله
1: اسأل الله ان يهون بهم وان يمدها الصحة والعافية وان شاء الله الشفاء العاجل يا رب. طيب ابو ابو رضا بعد نظام غذائي مثلا اقتبست او تقمصته من الثقافة الألمانية او يعني من شفتها في الثقافة عندهم هناك حركة او ترند ان صح تعبير وتبعته وكان ناجح.
0: والله من طلعت من امي ولحد هذا امي واقف في مش 57 سنه عمره حياتي ما تبعت لا حميه ولا نظام غذائي ولا اي شيء.
1: هل تشجع على اتباع نظام غذائي او حميه غذائيه؟
0: لا حلو بالعكس اشجع هالشيء
1: زين
0: بس انا اشجع طبعا اذا يعني هو الصحه اهم شيء الصحه اذا ركت مستحيل ترجع بعد
1: صحيح
0: مستحيل ترجع اذا راحت مستحيل انا قبل كنت اكل اشكال يعني يعني هسه حاليا قمت اتجنب الاكل من صارت عندها جلطتين بالقلب بسبب الضغط الدهون الكوليسترول دائما صاعد عندي.
1: زين برايي الانسان يمرض من الاكل ومن الحاله النفسيه؟
0: لا الحاله النفسيه مو مك مستحيل حاله النفسيه
1: هي المرضه
0: كلمه ادثش صاعد عندي كلش
1: حسبي الله ولا عبد
0: اي والله ما نقدر شيء كلمه واحده غثش قاعد عند كل القيادات يعني لو تلاقي روحك او تلاقي روحك
1: يعني احنا نتكلم عن الانسان الحدود الانسان الشفاف ايه طبعا يعني ايه طبعا بس اكو واحد ما ولا يمه اصلا
0: على قولتنا طبوقي
1: زين تشجع المره على اتباع النظام يعني هواي يقولون معوده شنو المره تتبع نظام غذاء ما اعرف بالعكس خل تكون بدين يعني يعني واكو لا يشعون النساء لاتباع حميه غذائيه اللي يعني يقول لك هذا الشيء حتى من باب يعني تعزيز انوثه المراه
0: اللي هو طبعا حلو يعني المره تتبع حميه وتضعف وشيء بس هو مو زين على الرجال صراحه انه مو زين على ابي صراحه انت تتبع حميه ضعفتك كبر بالمعل
1: صدق هاي
0: يعني تجارة عادي ما اسمع بس هي حلوه يعني المره انك تحافظ على جسمها هاي يعني تضعف حلو يعني
1: نعم
0: ما ابي يعني يعني مو شغله انه هو عمود الملابس مشتري بالعكس هي كتياب يعني ستبان
1: نعم
0: اصحى اذا حتى مستحيل ترى يعني كل النساء حتى النساء هنا باوروبا جماعه كلهم متابعين حميات نسوانا يعني اغلبيتنا يعني العراقيات وخاصة هذا الجيل هسه الجديد اللي عايش بأوروبا ضيم تنشد عليه مقابل الأندومي وقعدت
1: هاي شنو؟
0: بلقى أيوه هواي ياكلون الأندومي أغلبيتهم يا جماعة ياكلون الأندومي أنا بالنسبة لي مستحيل أطلب الأندومي
1: عاجة إيدك عاجة إيدك
0: مرة طبابي وشافها مرت وقلب الدنيا قلب طبعا أنا عليك ياكل الله كيدي شنو الصين كيش الطين ياكل زوجتي بكل شيء بس الأندومي أطبخه للبيت
1: فين؟
0: انت تتاكد ما غلط
1: الاندومي كار
0: كوبا قلت لي انت ما تعرف هذا الاندومي
1: صح
0: والله ما تطبب للبيت
1: يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله
0: الجميع ان شاء الله
1: نورتني يا رضا
0: ولاد وسام ربي يحفظكم ان شاء الله
1: اجمعين
0: ويخليكم اسعد الناس اهل العراق خبي اهل عليكم كل خبوه تخدمها
1: امين واجمعين يا طيب شكرا
0: الجميع ان شاء الله
1: هلا وسهلا
0: خيتي مع السلامه
1: مع الف سلامه كل الترحيب
0: الله يسلمك هلا بك
1: زين أكو رأي أيضا يقول أن الرجال يجب أنه يمتلكون أو مو رأيه يعتقد دراسة كانت أنه لازم يمتلك الرجل قد يعني يكون عنده كرش شوية يعني هي هذه من باب الوسام على أساس أوكي أو المرأة تجذب للرجل اللي عنده كرش

لا تنجذب للرجل الذي ليس لديه كرش زين، بس هو ينجذب لكل شيء. هو يحكي على الباعه كرش ويحبه ويحب ضعيفه ويحبه وين الطيار.

0: كهرباء أبدا؟
1: ابدا ابدا ابدا ابدا.
0: ليش
1: ثالث،
0: يعني؟
1: العالم قاعد يدفع كشفاء ما تطفي، قاعد حكاوه ما تطفي نهائيا، لان ساحبين من عمان من الاردن.
0: احنا ساحبين من الأردن كهرباء؟
1: اي ساحبين هم
0: أني اللي عارفة
1: الوقت.
0: البيج تصدر كانت إلى الأردن كهرباء.
1: يا بس الأردن نعطي للرطبة، ما يطفي الرطبة الكهرباء نهائيا.
0: نعم، وبالتالي هسه شو
1: وبالتالي
0: نسوي؟
1: السكونة نازلين بكم كي يسحبونا مثل من حر.
0: هسه
1: كهرباء
0: نسحب
1: ماكو.
0: واير من الرطبة تريد يعني؟
1: يا ابو من الرطبة من الرسمية من مكان، بس خلصونا.
0: إن شاء الله.
1: ماكو شي حار.
0: أي والله، يعني سبحان الله. إن شاء الله أكو نية بالحكومة الجديدة، أكو بعض
1: يا رب.
0: التصريحات الصراحة يعني إن شاء الله تكون جادة، يعملون على العمل على قطاع الكهرباء بوجود شركات أمريكية وإلى آخره، ونشوف والله كريم.
1: يا رب يا رب ان شاء الله خير.
0: إن شاء الله يا ربي.
1: يا رب.
0: شكرا جزيلا،
1: يا
0: شكرا،
1: رب.
0: حياك الله يا عيني، مع السلامة. آخر رأيي في موضوع بانجور لهذا اليوم، صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا.
0: نية هلا،
2: شلون شاني ستبان؟
0: حياك الله، من وياي؟
2: يوسف المصلاوي من السويد.
0: يا هلا أخونا يوسف،
2: عيوني
0: أشلونك؟
2: مليح.
0: إن شاء الله على طول
2: طمني
0: يعني.
2: عنك ان شاء الله بخير.
0: بخير
2: طبعا
0: وانت
2: تحياتي لكل
0: طيب يا عيني،
2: المستمعين،
0: الله
2: تحياتي
0: يبارك
2: للعراق
0: فيك.
2: الجميل، اكيد للكادر، لإلش حضرتك مبدعه راقيه دائما.
0: بوجودك، شكرا جزيلا.
2: تسلمين عيوني. اليوم طلعنا ملابس الشتاء، شتينا مره ثانيه،
0: هاي
2: درجه حراره
0: شنو؟
2: 14، مطر،
0: ما شاء
2: بدايه
0: الله
2: اسبوع، اول يوم عمل.
0: ما شاء
2: شنو
0: الله،
2: عم يرد؟
0: حلو زين، حلو
2: اعطيتي بدايه الشهر الثامن، اريد ارجع بس
0: يا عيني.
2: للعراق.
0: انت مشتاق للحر شنو؟
2: كلش عم
0: احنا
2: اريد شمس الطاقه. تشوفين طاقه ماكو هسه، قاعد
0: عندنا
2: بالشمس
0: تعبير
2: مش طالع
0: بالعراق،
2: اصبري.
0: انت حاكك جلدك شنو؟
2: ادري بي.
0: بما
2: لا
0: انه
2: حلوه حلوه
0: الحر
2: والله.
0: يلسع يعني عندنا بالعراق، كلش حارة يوسف، كلش
2: تقي نحن ذاك الاسبوع كان كلش حاره، 35 وصلت درجه الحراره، يعني
0: كلش حارة.
2: حر مو طبيعي.
0: 35، احنا حنصير
2: 35
0: يعني 55. زين،
2: بالعطله، بالعطله البارحه طلعنا نشوف المباريات هاي، وبلش المطر والعواصف الرعديه، فيوم هيك يوم هيك، نحن يوم نصيف يوم لا نرجع نطلع ملابس الشتاء.
0: زين،
2: دخنا ويا
0: على ذكر
2: رجال.
0: الملابس يوسف، على ذكر الملابس، لما تطلع ملابس وضم ملابس ترجع تلبسها نفس القياس، انت ما ضعفان ما سمنان ما
2: لا
0: يعني؟
2: تقريبا نفس الشيء، بس اكو شغلات مثل اللي يعني ملابس قديمه صار لها سنه سنتين اكيد، مثلا خصوصا الملابس الرسميه، خصوصا الملابس الرسميه، يعني بعد من تدرين هنا جوا السويد ما دائما نلبس القاط ونلبس الملابس البرستيج، لان القاط ما يلبس لا بالشتاء ولا بالصيف عندنا. برد. يعني
0: بالعكس،
2: بالشتاء ما صار
0: كلش
2: حد
0: مهم
2: يلبس قاط.
0: يعني، هو بالبرد القاط.
2: تمام، بس ما مستحيل واحد يلبس اذا ما يلبس عليه فوقه نحن نسميه بالمصر
0: جاكيت
2: قاطوط
0: او
2: او فد شيء،
0: كوت
2: يعني
0: او هذه، صح؟
2: بالضبط الكوت.
0: اي اي
2: فهيش لازم نلبسها يعني، لان برد مو طبيعي، وهم لازم قمصله، فقمصله لدرجه حراره ناقص 40 تصوري،
0: زين،
2: يعني الازدام الشكل مال القاط كله يروح.
0: صح،
2: نرجع على موضوع السمنه،
0: بلي
2: مو احسن؟ ايه
0: احسن.
2: بعد المنجارو فد شيء راقي كلش، اكو ناس تاخذ يعني علاجات كيميائيه وحبوب وهاي الامور، ودي ينطي نتائج خرافيه. يمكن قبل يومين ثلاثه وافق الاتحاد الاوروبي هنا عندنا عن العلاجات بحبوب مو الابر، صاروا يصرفوها للاشخاص اللي يعانون من السمنه، بينما المنجارو هاي الابر مال الرشاقه اللي يستعملوها هواي ناس، هاي لازم يصرفوها بحاله واحده الاشخاص اللي عندهم بدايه مرض سكري.
0: سكري، صح.
2: صراحه يعني اني عندي تقريبا 7 الى 10 كيلو زياده، جيت رحت حاولت، منطوني اياها مثلا من ضمن الفريكورد. الفريكورد اللي احنا عندنا هنا علاج على مدار السنه مجانا اذا دفعت تامين مال يوم عمل، يعني تصور شلون؟
0: بلي
2: 250 دولار 300 دولار.
0: بلي
2: بروح اشتريها من الصيدليه، الابره الواحده سعرها 250 دولار، بينما اذا الدكتور كتب لي بانه لا سمح الله كاتبين بانه هالشخص بدايه مرض السكري، هذا تعتبر اني مؤمن مدى الحياه من الدوله، عندي تامين سنويا، بما انه ماكو امراض مزمنه لا تشتري على حسابك. احنا هنا عندنا، هنا عندنا ايش النظام بالسويد. فالدكتور كتب لي اياها، بس كل ما اروح اشتريها 250 $300 لازم كل شهر،
0: طبعا
2: اقول لا خلاص اعوفه.

0: زين.
1: يعني
0: إذا أردنا نستعيض عن ما ذكرت جنابك من يعني اتباع خطوات ممكن يعني كيميائيا أو طبيا،
1: مو زينة.
0: إذا أردنا نستعيض عن هذا الجانب بجانب صحي آخر اللي هو اتباع نظام غذائي، نترك أكل، نتناول أكل معين، نقلل سهر على اعتبار أنه السهر يعني يزيد بدانة الجسم. فإذا تنصح شخص يريد يبدي حياة صحية بدون التدخل الكيميائي، يعني شنو أول خطوة تقول له يسويها؟
1: مو مباشرة يقطع كل شيء، إذا متعود على السكريات المشروبات الغازية وهاي الأمور، أحاول يقلل شوية شوية، خصوصا المطبخ العراقي هو مطبخ كلش دسم.
0: صح
1: فنفس ما تفضلت يعني نظام غذائي تبعه، حاول يعني

0: كان عندي سفر، عندي وزني وصل 98 هيك، يعني طولي 186،
1: زين.
0: فعندي تقريبا 12 كيلو، كان 10 كيلو نزلت، يعني بأسبوع كامل نزلت 6 كيلو 7 كيلو مثل الورد.
1: يا الله، صحة وعافية،
0: والله ايش قدرة،
1: صحة
0: الحمد
1: وعافية
0: لله.
1: أستاذ يوسف،
0: فالنظام
1: نورتني.
0: الصيام المتقطع
1: نعم
0: كلش راق، يعني بصراحة
1: نعم
0: صح، الصيام المتقطع يعني بالليل
1: ينطيك،
0: ماكو، الساعة 6 ماكو أكل نهائيا،
1: نعم
0: الساعة
1: ينطيك
0: 6.
1: ألف صحة
0: شكرا
1: وعافية،
0: عيوني،
1: ويبارك لي
0: تحياتي.
1: بالطلة الحلوة. شكرا
0: الله
1: لك
0: يعينك،
1: دائما أستاذ يوسف من السويد، شكرا
0: شكرا لك
1: لمشاركتك في
0: عيوني،
1: بانجور، حياك
0: عيوني
1: الله.
0: سكران،
1: يا
0: تحياتي.
1: هلا أحبابي. بالأخير، مو كل نظام غذائي ناجح عليك ممكن ينجح على غيرك، لأن كل جسم له احتياجاته. لذلك اليوم ما راح نحكم على أسماء الأنظمة، راح يعني نفهم شغلة أهم، إنه هو شنو اللي يخلي أي نظام صحي ينجح ويصير أسلوب حياة، مو مجرد تجربة تنتهي بعد أسبوعين مثلا. والأهم من كل هذا إنه نبتعد عن المزاجية في هذا الموضوع، أما تتبع أو تترك من البداية. نروح بريك وراجعين نكمل، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن،
4: أعلن، أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم. الرشيد أف أم، إذاعتك،
5: إذاعتك
2: ثبتها.

0: بونجور، صباح الحب عليكم. نبدي ساعة أخيرة من بانجور على راديو الرشيد، ونعود بها إلى مسجاتكم وإلى أصواتكم الغالية على الواتساب على 0770011415. زين. حيدر البصراوي، صبحك الله بالخير والعافية أخونا.
1: صباح الخير والعافية والمحبة على راديو الرشيد، صباح الخير على المخرج الجميل وسام ماجد، وتحياتنا للعزيز الراغي بان الموسوي، حبيتنا الطيبة، ألف تحية ليك، تحية كل كادر راديو الرشيد.
0: ألف تحية لك أخونا حيدر الطيب، وتحية للبصرة الفيحاء الجميلة، الله يعينكم على حر البصرة هسه. زين، كنا نحكي بالفاصل ويا هيثم يوسف، كنا نحكي عن السمك، نقول إنه العراقي حتى بالحر ومطافية كهرباء ناكل سمك، مع إنه أنا ما أشوف أكو فد أكو علاقة، يعني ما يأثر هذا الموضوع، لأنه بنفس الوقت هو السمك من يعني من اللحوم، أخف اللحوم على المعدة. أوكي، فتحية لهن بالبصرة، الله يعينهم على عد حر البصرة، يعني وسمك وشاي وكهرباء ماكو. أنت مشتهي تقلا طبق سمك تريد؟ أي وياها هم أهلنا بالبصرة، ألف تحية لهم، عندهم حشوة التمن مال مطبق السمك، خصوصا على سمك الهامور والنويبي وأنواع الأسماك البحرية الأخرى. حشوة السمك يعني رهيبة، سواء كانت اللي تضاف للسمك أو للتمن، اللي هي بصل، ثوم، طماطم، فلفل، نومي بصرة، وبعد هذه الكزبرة، بعد بهارات البصرة، بهارات البصرة. زين، ف شو بعد شي لصين جيبوا الجار يعني المفروض الشاي يكون جاهز مباشرة بعد الغداء، بعد الغداء والله اللي ما محضرة شايها مو مرة، المفروض وهو يتغدى يعني وهي العائلة تتغدى، انت تخدرين القوري بمجرد ان يغسل ابو عيون قريئة ويقعد ينشف بخبخي لعطر، خصوصا ورا غدوة السمك، وتقدمي له استكان الشاي. يعني اما هاي ورا ساعتين ايه هسه شنو اللي هسه والله غير القوري لازم يفور، وانتي الصبين الهذي خو اذا جمر اكو لو عيني، والله بنات شويه نداره شويه.

0: تصيري يعني ترى المرأة تنجح بالندارة، ما أنه أكو خبر أو هم دراسة يقول لك المرأة العجوزية المهملة هذه هي أسعد النساء، والرجل يقدرها يخاف منها يقول معقولة واحد هل قد ما عنده إحساس يعني هذا أتقرب له؟ لا أكيد هاي وراها شيء. والله المرأة المهملة هذه تشوف الرجال مشلب بيها والله العظيم يحبها ويقدرها في حين النادرة، والهذي لا أقول لك هاي تشوفوا كل شيء تسوي إذن هي راضية يعني ضامنها. المهم فالموضوع مو بالندارة بالفهاوة ترى لا لا لا خلي نرجع لأخونا أبو محمد مشاركنا بفويس. بونجور.
1: صباح الخير سيدوان، صباح الخير على المستمعين وعلى الكادر والمخرج. بالنسبة لموضوع الرشاقة، كان وزني فوق 100-103 تقريبا وصار 78.
0: حلو.
1: تركت الخبز والتمن، تمن يعني فتشي قليل يعني يجوز باليوم أو بين يوم ويوم خاشوق يعني 6 خواشق تقريبا هيجي. تركت الحلويات كلها، المخبوزات كلها، البسكوت والعصائر كلها. أكل شكو أكل بالبيت، أكل بدون خبز. نزلت تقريبا 24 كيلو.
0: حلو.
1: والحمد لله إن شاء الله صحة السلامة للجميع.
0: ينطيك ألف صحة وعافية أخويا وبارك الله بيك وعاشت إيدك. علي القيسي مشاركنا ب 49 ثانية.
2: السلام عليكم المرة الثانية، معكم أخوكم عاشق رشيد علي القيسي. والله يا ستباني يا مارجيم هي على عائشة على القلب والنوم ترجع لك الحمس. والله العظيم واللي يريد اسمه والله حتى بدونك العالم تسمى خطية من وراء القهر والهضم والضيم. فلا عمي الأكل فتشي ما تقدر تعوفه بصراحة، بس بالمعقول أكل بالمعقول، اتبع الرياضة، العب كرة قدم، سباحة، كل شيء بالرياضة حلو، تقدر كل شيء ترتب وضعيتك.
0: طيب
2: الحمد لله يعني كنا طبيعي نقول، بس مراوسيها بري يعني عندي وزن شوية زايد يعني 5 كيلوات زيادة، بس الحمد لله مراوسينها بالرياضة بكرة القدم. وتحياتي لكم معاكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: عاشت إيدك وبارك الله بيك، مع أنه هواية من لاعبين منتخبنا يعني في سنوات سابقة، وهذه المعلومة أكيدة يعني عن قرب وصلتني في سنة من السنين، إنه لاعبين منتخب كانوا يقعدون سهرات وأكل قوازي وباتشات بالليل وتشاريب والبسبوسة والمعروف شنو والكنافة يعني ولا كأنه هو لاعب ورياضي ومنتخب. ما أريد أذكر أي اسم وأي اسم، أنتوا عرفتوه منه ومنه ذول الكرشة واللي ما بيهم حيل يرقضون صارا في حين يعني هسه أخونا أبو حسوني خلي نقول هو لاعب كرة قدم بأندية شعبية، بس وياكل، بس هو محافظ على لياقته البدنية ويتحرك ويركض إلى آخره. صباح النور والعسل من باب محمد، شكرا يا علي. مسج من بلال من كركوك، صباح الخير، أتمنى لأخويا مروان فارس بالإفراج إن شاء الله يا عيني، إن شاء الله الله يفرج عنا يا رب، والله ينطي الصحة والعافية وإن شاء الله يرجع إلى بيته وعائلته بخير وسلامة. شكرا يا عيني، شايفته يعني شايفته. صباح الخير عليك وصباح الخير على كابتن مروان فارس، الله يفرج عنا إن شاء الله يا رب. سحر الخفاجي تقول يقول الإمام علي عليه السلام نأكل الأكل ليحملنا لا لنحمله، ليحملنا لا لنحمله. صباح الخير. صار 3 شهور ملتزم نظام الطيبات، نزل وزني 5 كيلو، بينما هو النظام ليس نظام تخسيس وإنما توزيع صحيح للطاقة والفائدة من الأكل. الأمور طيبة والصحة أفضل، حتى ضغطي انتظم وأكو أشياء كثيرة ما يسعني ذكرها. يعني تحياتي إليك أستاذ مهند أو محمد عبد. سبحان الله، أني نظام الطيبات، أني أصلا نظام حياتي، يعني دجاج أني ما أكل، كنت فتشي بسيط أكل دجاج بيض ما أحبه. هذه مسألة الفواكه الزايدة، السكريات، الحنطة، وبالفعل لما أكو أمور كانت موجودة يعني عادي، مثلا أكل نص صموناية مثلا، طبعا أدفع ثمنها غالي كنت، بس من تخلي بالك من هذا الموضوع وتترك وتلتزم، بالله الكريم صحة عظيمة. فعاشت إيدك وينطيك ألف صحة وعافية، وتحية لكل إنسان دا يتبع أي نظام غذائي مرتب يعني وضعه أو مرتب صحته، صح التعبير. أوكي زين. نروح إلى ياسر العزاوي. صباح الخير أخونا ياسر.
3: صباحكم الله بالخير، ستبان عليكم وعلى الكادر وعلى المستمعين. جبتيها على الرجيم، هذا واحد قال لي لا يا بتر الرجيم راد لعزيمة، يقول والله ما خليت عزيمة ما رحت لها، شو ما ضعفت. تحياتي لكم ياسر العزاوي.
0: تحياتي لك يا عيني. هذا أبو النظام الغذائي صدق، لا حد يعزمه، لأن هي العزيمة شو تقدم لقابل جرجير وخس ولمونة وزيتون؟ يعني لازم تشاريب، لازم قوازي، لازم يعني هاي أكلات دسمة دولمة. فهذا شلون بي؟ هذا راح يجي يفشلنا، هذا لو ياخذ هيجي بالشوكة والسكين، إنه منه

0: والله هذا عزومته فشلة يفشل. انت وين ذابح له خروف ومسوي اشكال وانواع من الاكل؟ هو لا لا انا لا اكل هذا. خاشوقة ملعقة رز زين شو دوخر ولك. والله واحد يصير في الردنة ويقعد زين. فلا حد يعزم أهل الرجيم. حسين الشيباني الغالي بونجور يا حتوني.
1: صباح الخير على ستفان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على المستمعين. أنا بالنسبة لي جربت نظام الكيتو قبل فترة
0: زين
1: ووياي نجح بصراحة. بس ليش عفته لسببين. أولا اللي كان منطيني واهس أنه يسويه بطل، والشيء الثاني سمعت أنه بمضاعفات ثانية يأثر على وظائف بعض أعضاء الجسم.
0: طيب
1: ويسوي لها مشاكل. الحلو بالموضوع أنه هو هذا النظام لازم تمشي مثل السكة وياه، يعني إذا أقل خربطة أو زغل معين أكلت أكلة معينة كأنما أنت كل شيء ما مسوي. تحياتي للستفان.
0: الله محييك. وأعتقد الكيتو أعتقد أنه هو فقط على اللحم، يمكن مش لحم خضار يعني، وما يناسب أي أحد. يعني أنا أعرف 2-3 تقريبا تأذوا من هذا النظام. أوكي صحة وسلامة عليك يا أبو علي الغالي. وسام الأسدي بعث لنا فويس، حياك الله وسام.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير سيد المخرج، وصباح الخير مستمعين جميعا. طبعا البارحة المباراة الأمنيات غلبت التوقعات. أنا كنت أتوقع أنه الأرجنتين تفوز، ولكن كانت أمنياتي أنه إسبانيا تفوز كوني أنه من مشجعين إسبانيا، والحمد لله الأمنيات غلبت التوقعات.
0: الحمد لله. والله أنا نفس الشيء، يعني على اعتبار الأرجنتين دائما تأخذها، بس أكو عندي حدث أنه إسبانيا تفوز لأنه أحبها. يعني أتمنى، كنت أرجو ولا خاب الرجاء. الحمد لله. ما أدري إحنا شطاب بتشياستنا، بس ما يخالف يعني. الفكرة وصلت إن شاء الله. زين. حسين الشيباني يقول الكيتو لحوم وطحين وشكر وملح ومعجنات، وحتى الزيت لازم زيت الزيتون مو دهن عادي. طيب. فاضل، بونجور فاضل.
3: السلام عليكم، صباحكم الله بالخير.
0: صباح النوير.
3: بالنسبة لموضوع الرشاقة والله هو مطلوب، بس إضافة لأنه أكو كل زمرة تحتاج لها، يعني يسبب السمنة عندها نوع معين من الأكل، فيعني أشوف إن هي الأكل إذا يعني أكفت مقولة لا تأكل إلا إذا جعت، إذا ما جوعان واحد ما قدر يأكل، والحركة بركة حلوة. تستمر الأمور طيبة، المشي حلو، أمشي هي هاي والله. طبعاً أفضل نظام يعني صراحة جربته هو واحد يتريق الصبح وما يأكل بعد لحد 4-5 العصر، لا أكثر 3-6 تقريباً.
0: أي
3: من 8-6 أكل، هو غدا هو عشاء، بس بينها مي وشاي قهوة عادي. فتشي هذا النظام يخبط يعني، وبالليل أيضا ماكو بعد أكل، فقط شغلات خفيفة وخلاص.
0: طيب عاشت إيدك. أكو ناس جوع بالليل ما تشتهي أثناء النهار، لأنه مثلا دا يفتار يشتغل ما أعرف شنو، أو مرات برغرام يومه يحتم عليه أنه يستقر أخيرا بالليل بالبيت، فجيبوا لي أكل. أوردي هو تعبان من الشغل وما أعرف شنو، وعنده قاعدة من الصبح، فهو حياكل وشنو وينام يسلمها بعد. هذا وين يروح الأكل؟ يطق إصبع بالكرش وبال يعني راح يسمنه، وما تحرق هذه الدهون، خصوصا إذا هو يسوق سيارة مثلا. يعني يقعد الصبح يشغل سيارته ويطلع، يروح منها بسيارته، ماكو حركة، فهاي هنا مشكلة يعني. بس ممكن تجاوزها، يعني مو معضلة، ممكن تجاوزها جدا. علي الشجيري، صباح الخير يا أبو حسوني.
4: السلام عليكم، صباح الخير ستبان. ستبان الجماعة، جماعة ذيك الصبحة رحل كبيرهم باكيا.
0: اي
4: ولم يعد.
0: شقد حلوة دموعك، صبي يا دموع العين صبي.

0: بونجور، صباح النور عليكم يا عيني. عبد الله ابو ايهم، صباح الخير والجمال والكلمه الطيبه. صباح يبدا بنبره صوت واطلاله تزرع التفاؤل على اذاعه الرشيد. كل التحيه للمبدعه والمتميزه دائما بان المسوي. اتمنى لك يوما جميلا يشبه طاقه الصباح التي تنقليها للجمهور، مليئا بالنجاح والتوفيق المستمر. أخوكم عبد الله أبو أيهم، كل التقدير يا أبو أيهم الغالي، وصباح الورد عليك ويومك جميل إن شاء الله تحقق لك فيه السعادات. وسام البحر، صباح الورد ستبان الوردة والمخرج الراقي، ربي يحفظكم غوالي ويسعد أوقاتكم. وإنت ويانا بعد فارس أحمد من ألمانيا، صباح الخير والسعادة والسرور ستبان، منورة إذاعة الرشيد، وأحلى صباح على مخرجنا المتألق، وأحلى سلام للجميع. ملاحظة، شو رأيك البارحة بالمباراة؟ كانت بالنسبة إلي رائعة، طبعاً رائعة بالعمالقة اللي بالفريقين، رائعة بالأداء العملاق. بعدين هي لحظات الحسم هذه تنطي فد جو خاص، يعني فد شيء رائع. والأجمل أنه صار الكأس إسباني، يعني فألف تحية لك يا أخونا فارس. أحمد يقول أملك كل شيء إلا أمي، يسعد صباحك، الله يرحمها يا رب، الله يرحمها. أحمد محمد كاظم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت العزيزة ستبان، أرجو منك ومن جميع المستمعين الدعاء لي بالشفاء، كوني أمر بوعكة صحية وأكون ممتن لكم مع جزيل الشكر. سلامة، ألف سلامة عليك أخونا محمد كاظم، يعني أسأل الله أن يشفيك يا عيني وتقوم بالسلامة ويهون عليك ما أنت بيه بإذن الله تعالى، وإن شاء الله أجر وعافية. صدام الزبيدي، صباحك ورد وعافية، شكرا جزيلا. عباس الحمداني مشاركنا بفويز، نسمع أخونا عباس.
1: حياتي لستوان عباس الحمداني، الشخبات إن شاء الله بخير. ستوان حشاش من الغلط، افتهمت الموضوع غلط، وبالعزيمة هم افتهمها غلط. هو مو يعني ينعزم، لا يعني الرجيم يراد له عزيمة بأن يترك الأكل، بس هو مفتهمة غلط، وانت يمكن هم مفتهمتي غلط. تحياتي لك.
0: عزيمة يعني إصرار، يراد لعزيمة وإصرار، مؤاني كل شيء أخذ على جانب الأكل، يعني عزيمة يعني أكل. زين. أي فعلا كل شيء بالحياة، شوفوا الإرادة تنقذك، العزيمة تنقذك، الإصرار والثبات على رأيك ينقذك. فكون الإنسان يريد صحته تكون تمام، عليه أنه يتبع نظام غذائي غير مضر، خصوصا لما يبدي يكبر بالعمر. يعني أنت بالخمسينات مثلا أو بالأربعينات مو مثل أكل الطعشات، مو مثل أكل العشرينات، يعني عليك أنه شو نسميها، نبهرز. هذه البهرزة حلوة، حلوة ومفيدة، وأكو أشياء تدرون شقد أكو أشياء ما لها فايدة ناكلها، يعني هيجي بس هي نفس تريد. يعني فعلينا أنه نربي أنفسنا، نقومها. أوكي أوكي. عندنا مسج، ياسر يقول لا قصدة إصرار، هو أبو ريجيم عبا العزاي. نكتة، إيه عن نكتة مالته غير. مصطفى القيصر، هلا والله.
2: ضمني على صدرك وبعدني عن الناس، شوف الخجل والحب والنشوة والإحساس، والله يا عمري نسكر بدون الكاس.
3: صباح الخير والعافية عليك ستمان، صباح الخير عليك يا جوان مخرج. أبقى المستمعين.
0: هلا بقيصر بانجور، صباحك نور، وشكرا للطلة الحلوة والصوت الحلو وشكرا لاختيارك شيء لكاظم الساهر. صباح الخير ستبان، أتمنى لكم يوم سعيد من بعد هذه الضوجة. على طاري دبات المي، هاي قديمة؟ هاي مال البارحة. زين، خلي نعوف دبات المي. لا تذكرني بيها حازم، لا تذكرني بدبات المي حازم. زين، اليوم بعث لنا حازم فويز. صباح الخير.
4: صباح الخير ستبان، شلونك؟ اخبارك؟ صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين. ست، بخصوص موضوع المناطق الزراعية والمناطق العشوائية بين قوسين، خلينا نقول عليها الحواسم، يعني إذا أحد عنده معلومة يقدر يفيدنا بها، تطوق طابو تصير أو لا، يشيلونها من التجاوز، يا ريت تكونوا متفضلين علينا.
0: زين، تحية لك أخويا حازم أولا، وثانيا أنت تعرف شقد أكو حملات قامت بها محافظة بغداد ل يعني إخراج الناس المتجاوزين بما يعني يسمى الحواسم وغير الحواسم، بإخراجهم من هذه المناطق واستغلال مناطق وراح أقول لك شغلة ثانية أنت منها وقيس. ناس قاعدين بملك طابو مالتهم ومناطق معتبرة يعني وأحياء سكنية حقيقية، وهذه طارت أملاكهم وأخذوها، فكيف ما باللي قاعد حواسم يعني متجاوز يعفو؟ هذا هو ميز زلاطة، نفس الشيء عندهم يعني. وصب صب يا عيني صب.

يعني أنا ما أعرف ليش أكو ثقافة عند بعض الناس طيبين طبعاً من العراقيين إنه هم يتوقعون الحكومة تفكر بيهم، تفكر تعطيهم شيء. ماكو هيك فيلم، هذا فيلم هندي. شايفين الفيلم الهندي اثنين دا يمشون يلقون وحدة طفلة رضيعة، يلقوها بالطريق مذبوبة، يشيلوها يربوها ويتعبون عليها تطلع أمهم بعدين. أي شو يا ربي. احنا نفس الشيء، ذولا معايشينا هالفيلم الهندي. والله العظيم احنا الفقراء واحنا المجاهدين واحنا في سبيلكم ونجاهد من اجلكم وما اعرف شنو، وعنا بعين الله ولازم تصبرون، واحنا نقذناكم من الدكتاتورية، واحنا ما اعرف شنو، واحنا في سبيل الشهداء، واحنا لهناك وشابسينهم دبات المي و13 مليار 15 مليار 12 مليار. يعني انت قيس من الحكومة ما ولا التابعين لها ماذا يفرقون. يعني انتو شفتوا المتجاوزين البارحة اللي تجاوزوا على أخونا الضابط الضرير؟ يعني ماكو احترام صار لأي شيء، ولا أكو حرمة لشيء. ذاك اليوم بالبصرة تجاوزوا على أحد النواب وضربوا كفخ النائب، شنو هاي يا عمي؟ لذلك أنا دائما أقول لكم إحنا منو يحكمنا أصلا؟ إحنا محكومين من منو؟ من أبو السبعبع. هو منو السبعبع؟ منو أبو صوت العالي؟ هو اللي يحكمك أبو صوت العالي. زين، ما عليك بال هذه التصريحات الفضفاضة أو أبو صوت العالي وأبو إيد الطويلة، هو هذا اللي يحكمك حبيبي. حكمك أبو الدولار اللي يخزن دولارات واللي يبكي على الفقراء واللي يقول لك عاشت إيدك، نحيي الزيدي على حملة على حملته ضد الفاسدين وإلقاء القبض عليهم. هذا هو اللي يحكمك.

إلى أخونا مجيد الكعبي. صباح الخير. صبحكم الله بالخير والعافية أخويا مأمير. هاي الصورة على طاري دبات المي. شنو الصورة؟ يقول يتوفر لدينا دبة براد ماء 20 لتر بسعر 2500، دبة براد ماء 10 لتر بسعر 1500، غطاء دبة عدد 5 قطع ب 250 دينار، خدمة توصيل للحجز. فواحد زين ألقي القبض عليه مؤخرا، يقول لك هسه يردوني سكتوه وتعبوا من الحفر. كل ساعة بعترف على حفرة. يقول بي مجال السعر بيش تحسب لي المية دبة إذا على 2000 دينار تمام خالي. هو هذا اللفلفهن وخلاهن بالدبات ودا يعامل بعد. النوبة فت فقرية. انتو شفتوا لكم واحد من ذول المفسدين؟ الواحد سواله فت خير للناس، رد شلون شلون اغاث ملهوف مثلا يبكون بوجه الفقير. والله كان بودنا انه ننطيك بس ما عدنا، جيب الفايل مالتك ينطي لهذا اليم، هذا اليم شبره. والله هو هذا اليمه اليم المسؤول، والله هو هذا اللي شايل هم المواطنين. والله العظيم هذا المرافق الخاص للمسؤول، هذا يجب أن توضع له صورة كبيرة في مطار بغداد الدولي، حتى اللي يفوت يشوفون يقولون هذا منو، نقول هذا اللي حامل مشاكل المواطنين. شلون يعني هو اللي ياخذ الفايلات اللي بيها مشاكل الناس وصح يشمرها بعدين. يعني فد مضحكة، والله العظيم سووا الشعب مضحكة وهم مضحكة أصلا. المهم فلا تدورون بيوت من الدولة، والريد بيوت والريد قطعة أرض والريد هواء بارد والريد ما أعرف شنو. تريد تقعد وتحلم، تريد تتمدد إن شاء الله، تريد ترتاح، ليش أنت منو عيني؟ نسيت زمن الدكتاتورية؟ ها هسه براس الديمقراطية هسه تتبطر على نعمتك.

يعني البارحة بالعظمية أخواننا أصحاب المولدات طلعوا مظاهرات يقولون وين شو وقت الحكومة طتنا حصة من الغاز حتى إحنا هيجي. فتصريحات كاذبة، تصريحات هيجي بس لعلع على الفاضي، يحكي سنعمل وسنحكي وسندق تشوبي وإلى آخره، على من على رؤوس المقاريد، ويخلون المواطن وأبو المولد لو المواطن، ويعني إحنا نتكاتل بيناتنا، هم يباعون من بعيد يأكلون وظاهرهم ويقولون ويحشون فلوس يشبسون فلوس. أنتوا هسا شابسين طرشي ببيتكم، اشتريتوا خيارات سويتوا بين طرشي دقوس، هم يشبسون فلوس، شعبالكم لعد بوية. هو هذا النضال، عودتوا صبرتوا بالفقر وبالحصار ودك حروب من حرب إيران الأم المعارج للثانية ونوب الإرهاب وما أعرف شنو، عودتوا مناضلين وصبرتوا. الله يا الله، دب الطرشي ما شابسين، الجماعة يشبسون فلوس وشدات. هذا النضال، هذا الجهاد في سبيل العراقيين وفي سبيل المذهب. نعم.

0: يقول لك رؤوس كبيرة راح تطلع أو يلقى القبض عليها، إيش راح يطلع من وراهم؟ مغارة علي بابا؟ هذول إيش راح نلقي وراهم؟ إيش قد فيما لو تحقق الحلم، هذا الحلم العراقي والله هو ما يتحقق يعني، بس يعني إيش قد راح نلقي من خيرات العراق في بطونهم. أبو محمد صباح النور، أبو مصطفى عفوا، صباح النور والسرور ستبان الجميلة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين. قال النبي يوسف عليه السلام: العشق مقدس والعاشق لا يعرف الخيانة. أحسنت أحسنت. مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك وللمخرج. هو حتى ما يتمرض على عادل قصد السياسي يعني، اي نوبم ماكو يا الله يعني عزرائي مصاحبين حتى عزرائي دول، استغفر الله. ابو فهد الفراجي صباح الخير والسعادة ستفان، سلامي للكادر والسيد المخرج، سلام خاص من اللواء خلف حسين ولجميع الكادر. ابو فهد ابن الرمادي، الف تحية لك يا عيني والله يبارك فيك اخونا، تحية كبيرة الى سيادة اللواء وعساكم بخير وسلامة أخوتنا. أزاد أبو جعفر مشاركنا بفويز، صباح الخير.
1: صباح الخير ست الغالية، صباح الخير عليك وعلى سيد المخرج، صباح الخير على العراق وشعب العراق، الله يحفظكم وجاه محمد وآل محمد، سلامي للجميع.
0: الله يسلمك ويطول بعمرك يا عيني. على عادل يقول النوبة الفقير شكو مرض يصير بي، إيه قلة تغذية قلة راحة، هسا احنا عليا من نتبع نظام غذائي. العراقيين ما شاء الله هم صنعونا أنظمة غذائية، أولا يحرقون قلبك، زين يحرقون قلبك، العراقي حسوس، العراقي أبو إحساس، حتى بالفرح يبكي خوش، فهم لعبوا لك على الوتر الحساس على قولة شيرين، اشتغلوك من ناحية نفسية حتى شنو، حتى ما تحب الأكل زين، بنفس الوقت فتحوا لك مطاعم كوما، نعشوا المطاعم نعشوها وصارت منا لهنا مطعم زين. انت بس تفتر على المطاعم. بس تفتر تسمن. والله يا الله. المهم فهم خلقوا لك نظام غذائي حلو ومرن وما تحتاج انت بعد تحرم نفسك، انت اصلا محروم. حسين الشيباني،
2: انا اريد افتهم جماعه الريال ليش فرحانين، بس اريد افتهم
0: ليش انتوا ليش ضايجين جماعه البرشا،
2: مبارحه اسبانيا ولا الارجنتين،
0: وانتوا ايش عليكم
2: الارجنتين بها ميسي اسبانيا يا مال توريس، يعني توريس هو برشلوني وسجل زين، ادري انت وين كوكاريلا اصلا بعد ما منضم لكم بعد بتشيلسي زين، عود عود ينضم الموسم هذا الجاي زين، على شنو انتوا يعني انتوا فرحانين حصلتوا كاس العالم شلتوا كاس العالم زين، ميسي اول وتالي راح يغادر يعني، بس هو البارحه بكى مو لان ما حصل كاس العالم، لا هو حصله حقق كل الانجازات، بس لان راح اخر مباراه بكاس العالم راح يلعب، فأكيد يعني هذا الموضوع مو سهل عليه، مثل ما بكى رونالدو اللي كل شيء ما حصل زين، هذا هم نفس الحالة، بس هذاك عنده إنجازات، هو بصراحة هم اثنيناتهم عندهم إنجازات، لكن يعني المفروض الشماتة شوية تبتعدون عنها، لأن أساسا أنتوا صار لكم سنتين بدون إنجازات، وتحياتي للجميع ولا حد يزعل من عندي.
0: حتوني وين تشابس هذا الحكي؟ تشابسه بقلبك؟ زين هسه انت شعليك وانتو البرشلونيين، انتو شنو دخلكم فاز هو خسار بجي، انتو برشلونيين شاليكم بس احنا نريد نفرح لاسبانيا نحبها. انتوا ليش ضايجين؟ انتوا ليش ضايجين؟ انتوا ليش اليوم ما بيكم حيل؟ وجوهكم صفرة. مالك خلق. اليوم حتى ما منطين مصرف للبيت جماعة برشلونة. ليش ما تنطون مصرف للبيت على مود دموع ابو تياغو؟ ابو تياغو ترى يلعب بالدفاتر لعب. انت لاعب بيك ابو المولدة لعب. زين ومحشي بدبات يعني ذيك فولاذية ايش جوز ضامن بزحل. احنا فرحنا الاسبانية، انتوا ليش ضشتوا على الارجنتين؟ شكو ابن عمكم ابن خالكم عندكم شنو؟ اما مسألة الدموع فالكل يبكي. رونالدو ذاك اليوم بكي، وانتو تعرفون رونالدو هو ملك كأس العالم، ملك كأس العالم، بس ما حالف الحظ مثل ابو التيت البارحة. عادي.

0: المهم طلعونا من الرياضة زين. أنا هذا الموضوع يعني يحرق قلبي زين، وبعد أنا ما أريد هسه يحترق قلبي. نو حرقان قلب. علي العبيدي من سلطنة عمان ستبان الله يحفظكم ويديمها الصوت المخلص والنقي. بالنسبة للأكل ماكو داعي نحرم نفسنا من الأكل، الأكل بعقل لكن لازم جيم وبس، وبالبداية ويا مدرب يفهم طبعا. رح يكون بفلوس ووقت طبعا، بس أهون بألف مرة من العمليات ومخاطرها، وفوق هذا تكسب الصحة واللياقة اللي هي نعمة لا تقدر بثمن. أما الحميات القاسية فغالبا ما تتعب الجسم وتمل بسرعة، عبالك مريض لا سمح الله. السر مو بالحرمان، السر بالاستمرار. الله، عاشت إيدك أخونا علي وبارك الله بيك، وإن شاء الله ينطيك ألف صحة وعافية. اي والله يا علاء عادل، انطونا مطاعم وملابس ومحلات ومعروف شنو، وهسه مزارع صارت شغلة المزارع. وبعدين وهم يجبسون طرشي طرشي ورقي. حسين الشيباني، غير اسبانيا كلها برشلونة وفوقها النوبة، يعني احنا فرحانين لكم وانتم مراضين، زيتوا ليش ضايجين؟ الله، هنا يبين الوفاء. ويتدخل علي القيسي، يتدخل كارث بيل.
1: يا بابا علاو الذهب حبيب قلب حسين الشيباني، تحياتي لك. يا بس احنا بكيفنا نشجع اسبانيا نشجع فرنسا، احنا بكيفنا، انا رجال باش تشجع اسبانيا، ومن حقنا احنا كنا نفرح بالفريق اللي يريد نشجعه. يا ابو علاوي هاي دموع التماسيح ما صاحبكم خلي عوفه على صفحة، دموع التماسيح كله متر ونص.
0: يا بلعب لعبي جنن، هو عمره 39 ما ادري 38 سنة، عبالك 20 سنة. لا صدق شوفوا ميسي اموت منه، يعني ما ادري من قبل ما شجع الريال اني ما يعني ما بس يابا هو ما ادري تحس شخصيا يعني ما هنا بالزردون. هذا رايي الشخصي مو تسقيط بي، وهذا رايي الشخصي. مثل ما كوايا يكرهون رونالدو، هاي همين شخصيه يعني رايهم محترمه، بس لعب يعني بصراحه مذهل مبهر، واحد بعمره يعني ما الأصغر منه ما لعبه وهيجي زين، لأن هو مسؤول عن تاريخ أبو تياغو، مسؤول عن اسم، مسؤول عن أرجنتين، مسؤول عن تحقيق حلم، فبذل كل جهده. بس دموعه ما عجبتني، مثل دموع ذاك اللي يقول فقراء الفقراء. والله دموعه شو ما عجبتني، ما حسيتها صادقة. يعني كريستيانو من بكى تحسها طالعة من القلب، شنو تقول واحد من السماء نيلتنا. وقابل كون ملاية. اهلا لومي حبيبتي عاصمة اسبانيا، منها غير مدريد اكثر العرب ما يحبون ميسي، لان ماخذ صوره مع رئيس الكيان الصهيوني، ولهذا ما يحبونه. والله ولا ادري اني هسه عرفت هذا الموضوع، لا الموضوع ابعد من هيك شيء يعني. بس هو ما ادري، مو اكو شكل مملوح، مو اكو مرات هيك وجوه تحبها تدخل للقلب يعني، ومرات وجوه ما يعني. المهم صح ندور وجوه ندور دباط. المهم خلي نروح على البث المباشر احبابي الخاص ببانجور على فيسبوك، ونشوف منو مشاركنا من الاحباب. حياكم الله. حي حيدر البحر أكل صحي مع حركة يتحقق الهدف. أبو تياغو حتى فاينال أنت لاقي ذهب. خطية اشرب ليمون المتصل زين. نرجع ونقول دموعك ميسي تضحكني. المهم تحققت عدالة السماء. مو ترامب البارحة راد ياخذ الكاس وياه. ترامب ما أدري تحسه شو تحسه ما أدري شو حسه. المهم هو يريد يشارك بكل شيء، كل شيء حاط خشمه جوزاء بعد. والله أبو كوريا، لا أبو كوريا ثقيل. زين حيدر يقول من رفعت الفيفا شوية عن دعم ابنهم المدلل بين مستواه وحجم فريقه الفاشل. الأرجنتين بقيادة ميسي تدخل التاريخ كأول منتخب يقضي 120 دقيقة كاملة بدون أي تسديدة في كأس العالم. أخ أخ. زين حيدر صباحكم عسل يا عسل، يسعد صباحك يا عيني. عبد الكريم الحلي صباح السرور، هلا والله. دكتور معن محمد صباحكم عسل. الست الغالية بانو المخرج دوما مبدعين، كل التوفيق والنجاح الدائم لكما بجهودكم المشكورة أو جهودكم مشكورة. حكمة اليوم الوقت كالسيف، إن لم إذا لم تقطعه قطعك، فاستغل هذا الوقت بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دواء للقلوب. حياك الله. يقول ألف مبروك فوز المنتخب الإسباني على منتخب الأرجنتين بهدف قاتل مقابل لا شيء، وتتويج كأس العالم للمرة الثانية، فرحة أردنية لا توصف. زين شنو هسه احنا نقول ليش الأردن فرحت بنجاح إسبانيا بالفوز أو نيلها الفوز؟ ها حتوني. يحيى الحمداني صباح الورد والياسمين على الستبان المسوي وجميع الأصدقاء، شكرا لك يا عيني وصباح الفل عليك. لومي تقول من بابي هو هداف البطولة لأن ميسي ما سجل بهاي اللعبة فهو المتصدر الأول. أي المهم خلاص الكأس إسباني، وإحنا خلاص وصلنا إلى نهاية بانجور. نودعكم وإن شاء الله نلتقيكم باكر بعد 7:30 على الحب والمودة، أرجوكم انتظرونا. في الختام تحياتي في الميكروفون بان الموسوي، وتحياته في المكسر ويسمى جد. هنا نلتقي على راديو الرشيد.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله
5: يخليك. انت مشو يعني

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة جرس شاغر.
1: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاع الرشيد اليوم معك وين ما تروح. حمل تطبيق رشيد اف ام الجديد واسمع برامج المفضلة وآخر إخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق موفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. رشيد اف ام، إذاعة رشيد.
1: رشيد اف ام 91.5.

المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. رئيس البرلمان يوجه باستضافة وزير الكهرباء للوقوف على واقع تردي الطاقة الكهربائية. العمليات المشتركة قصف 6 أوكار للإرهابيين بوادي زغيتون ضمن قيادة عمليات كركوك. فصائل المقاومة تؤكد عدم تنفيذ أي استهداف للقواعد الأمريكية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية. الخارجية الإيرانية: واشنطن لم تلتزم بمذكرة التفاهم، وهدفنا صون إيران وحماية سيادتها. تحركات أمريكية جديدة: تل أبيب تدرس استقبال المزيد من طائرات التزود بالوقود. كوريا الجنوبية تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط فورا. طقس العراق: غبار وارتفاع جديد لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن
1: أعلن
0: أعلن, أعلن على رشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الاخبار من الرشيد اف ام.

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية نزار أميدي في بيان أن أميدي استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار. وأضاف البيان أنه تم التأكيد أيضا على أهمية تكامل الأدوار بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، بما يعزز أداء المؤسسات الدستورية ويسهم في دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية عبر دعم المؤسسات الرقابية والقضائية. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران وتركيا، فيما أشار إلى اهتمام بدور العراق في قدرته على الإسهام بدعم الحوار وتخفيف التوترات الإقليمية. وحول ملف حصر السلاح بيد الدولة، أشار إلى أن ملف حصر السلاح بيد الدولة شأن سيادي عراقي، وقد أكدت الحكومة العراقية مرارا أن هذا الملف يدار وفق أحكام الدستور والقانون وبقرار وطني مستقل. ذكر بيان لوزارة العدل أنه في إطار رؤية وزارة العدل الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وتطوير بيئة العمل ومكافحة الترهل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقاية من الفساد، وجه وزير العدل خالد الشواني باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية شملت إجراء تدوير شامل للكتاب العدل في بغداد على أن يمتد لاحقا ليشمل المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية في العمل. أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذ عملية إنزال جوي خاطفة أسفرت عن تدمير 6 مضافات ومخابئ تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة من جهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب، وبتنسيق وتخطيط مباشر من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة. أخيرا، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن التوقيت المناسب للتفاوض مع الولايات المتحدة هو بعد تحقيق مكاسب ميدانية واستراتيجية على الجبهة العسكرية، وأضاف أن الحرب يجب أن تنتهي عندما تكون لإيران اليد العليا في الميدان، وذلك إما عبر نصر عسكري أو من خلال المفاوضات. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. عرقجي: وقت التفاوض سيحين بعد تحقيق مكاسب ميدانية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: نكتب شو يعني.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

يا بعدهم يا سراجي.

بيبعدهم طبعا كلهم عطني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. وزير العدل يوجه بإعادة هيكلية دوائر الكتاب العدول في بغداد. التربية تعلن معدلات البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد. عمليات بغداد تنوه عن قطع طريق رئيسي جنوب العاصمة لوجود أعمال قشط وصيانة. العمليات المشتركة قصف 6 أوكار للإرهابيين بوادي زغيتون ضمن قيادة عمليات كركوك. فصائل المقاومة تؤكد عدم تنفيذ أي استهداف للقواعد الأمريكية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية. عرقشي وقت التفاوض سيحين.

حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1.

الرشيد اف ام غير شكل.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دا يسمعنا هسه على أثير موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد هذا الوقت المن لأنه إحنا برنامجنا درس شاغر راح أكون وياكم موجودة بالإعداد التقني مع عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل.

اياس الخفاجي تحياتي لك ايوسي. كيف يا اياس؟ كيف كيف لك اعتراض؟ اكيد تحية للكل. راح نبدو ياكم حلقتنا اليوم ببرنامجنا درس شاغر ويا اللي عايش بغير عالم دنيا ربيع. واحنا يعني هسه بلشنا بالعشرية الاخيرة من شهر السابع. دنيا ربيع خيلو.

طبعا أنا هاي السنة شخصيتين شخصيتين من من من اللي كلش أحبهم، يعني شخصيتين طبعا داعشين مشهورين بالكرة، بالكرة يعني بالكرة أوكي كرة القدم وبالفن، ثلاثهم يعني هاي السنة كانت إنهم خسارتهم تلاحظ. يعني يا شهر بالله يا ذكرني يا شهر توفى هاني شاكر لهذا، يعني حبيب الروح أكيد الله يرحمه. والبارحة نهاية ميسي كانت، فيعني أنا حزينة يا عالم يا ناس.

ايه العيال خسرتك. يلا عموما خلونا نبلش بحلقة اليوم، وطبعا عندي سؤال لكم. السؤال يقول شنو اكثر وعد تسمعه يوميا ونادرا او اطلاقا ما يتحقق؟ يعني جابت لكم 1 2 3 4 اربع اشياء ممكن نسمعها من المقابل، طبعا غير سر الرجال حيقولي بعدك وعد اللي هو موضوعة انه راح اترك التدخين، ها عفوها جانب لانها مستحيلة ونادرة ومصر، ويعني يعني الا الا الا الا هي توقف توقف الرئة يعني الا خطر كل كبير يلا ممكن يوقف المتدخن عن التدخين. لكن شنو اكثر وعد نسمعه يوميا نادرا ما يتحقق؟ راح ابدي رجيم من باتشر، لو راح انام يعني من وقت من باتشر، طبعا كله باتشر ما اعرف يعني ماكو من اليوم، لو راح اضم فلوس، لو راح اقلل استخدام الموبايل. شنو اكثر وحده من هذين الوعود اللي تسمعوها يوميا ومن تسمعوها تعرفون مستحيل راح تتحقق؟

0: أنا أرجع وأقول ما إلي أي علاقة بأي شيء تسمعوه من بعد كلامي، ما لي علاقة رجاءً. أوكي برنامج إحنا اثنين ناب، هاي نختلف أنا وعمار. أي شيء تسمعوه عبارة عن فواصل غناء مقاطع فيديو غيرها أنا مليش دعوة. أرقامنا 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770111415. يلا عدنا أول اتصال.
1: يلا أهلا الورد.
0: أهلا أهلا، مساء الخير.
1: مساء الخير والجمال عليك عبور الوردة.
0: هلا والله مصطفى، شلونك؟
1: الله يسلمك وتحياتي أكيد لأبو الدوخ والإحساس المرخف عمار أبو علاوي الورد، والعاد دوخك على كل شيء تقدمه، كل شيء يطلع منك جميل يا جميل أنت.
0: هو منو يعني مشكلة هاي والله
1: يعني. هو منو يعني دخلي يعني صراحة بتولي البارحة الأغاني تخبل، اليوم بدايتها تجنن بعد شنو
0: دنيا ربيع.
1: يعني انت من شنو تشتين والله عني؟
0: لا عمي
1: قاعد يونسنا بالقرآن.
0: انت وين هسه ودا تسمعنا بالله؟
1: انا قاعد اسمعكم.
0: من وين جاي؟ من وين؟
1: انا هسه حاليا
0: ايه
1: بالكرادة داخل.
0: يعني بالسيارة؟
1: بالسيارة ايه.
0: يعني شمس فتشي يعني اكو يعني الستيرن يتشوي يعني الدنيا ربيع
1: وانت متونس. من يطلع عمار الجو يصير لطيف.
0: اه ماشي يلا.
1: اي والله لا احس بحراره ولا ابد، وحضرت

0: احنا ما نعرف ليش
1: على قولات مو ما نعرف شيء مو ما نعرف ليش ما نطبق معناها الحقيقي يعني فاهمني اكو
0: يعني
1: كلمات
0: نحكي وهاي ونقول ايه؟ والله بعد ما نحلف واحنا ايه؟ جاي نقول والله
1: عافيه هو اكو كلمات يعني المفروض نطبقها ايه؟ نطبق معناها او نطبقها بالمكان صحيح. الصح او بالكلام الصح بس احنا نقولها هيجي طيب هذا ايه؟ هذا العذر سوري اللي تسمعه دائما خلينا نقول
0: اي دائما هاي انا اقولها والزوجه دائما تقول مو مباشر لحاجه اقوم اكل اسوي جيم اكل بس قلعه بالليل بعد ما تدهون بعد ما اكل جسمه والثانيين وياي حلوة تقلها ايه وما تسويها
1: وبالليل وبالليل تسمع صوت الزيت اسمع صوت الزيت
0: والله تقول لي مو باكر نقوم ناكل زلاطة جيب لنا فواكه جيب لنا شيش واجي ايه؟ مسوين العشاء وهاي نفس الشيء اقول ها وين الرجيم
1: طيب اي
0: والله كارثة
1: انا كلش اشكرك مصطفى اتمنى لك يوم بيه. حلو شكرا
0: حياكم
1: والله باي باي اياس عندكم قهوة؟ اوه يفتهم قصدي اكو قهوة بن يا اكو قهوه طبت اكو قهوه طبت للكوفي تعال نسوي بن
2: دروع عم روح روح عم روح روح روح لا خلي الناس تضحك عليك روح بعد لا تسويها
1: يلا عندنا اتصال هنا
3: الو
1: الو
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام هلا والله
3: اهلا بكم عمار من بغداد
1: اهلا وسهلا مية هلا نورتنا من وياي الاسم
3: عمار عمار
1: عمار حياك يا عمار نورتنا يلا عمار قل لي شنو
3: هواي هواي كلام نقول اليوم نقول باكر راح نسوي اولها الكهرباء
1: اي زين كل من يبكي على لي طيب
3: راح نسويها راح نسويها وكل شيء ماكو نجي اذا احنا نفسنا نفس احنا نقول مثلا باكر انا بالدار قلت باكر اسوي رجيم فعلا ما سويت رجيم لحد ما ضرب لي سكر
1: هي لا زين يعني قصدك الا صار عارض كلش قوي يلا ذاك الوقت يعني حتى ويا نفسنا الا عقوبه يلا
3: الا عقوبه يعني انا نزلت من ورا السكر يمكن نزلت 10 كيلوات وانا قبل السكر ما قدرت فالا يصير عندنا فتشي اضطر انه الانسان يسوي والله ما يقول لي باكر اسوي عد النوم في عد هالشغله كلها كلها كلام وتصفير
1: طيب
3: مثل ما يصبرون على الكهرباء
1: نرجع للكهرباء عمار كلش معاني من الكهرباء الظاهر والوضع
3: عاني هو العراق كله عاني من الكهرباء انت تعاني من الكهرباء انا عاني من الكهرباء كله
1: عاني النوب يعني سبحان الله بس ايش اقول سبحان الله المولدات تعطل ويا الكهرباء الوطنيه سبحان الله يعني هذه اي صدفه
3: نصير حاره لا كهرباء ولا مولد
1: صحيح
3: هسه بنصير حارة هسه مو تموز ان شاء الله لا بعد لنا شهر ويروح الصيف لان 28 تغير الجو هذا الشهر كله راح نشوف الضيم وراها يجون يقول لك لا تعلي الكهرباء طيب. وان شاء الله باكر نجهزكم احسن وما تصير
1: طيب اني كلش اشكرك نورتني شكرا عمار فاصل عمار
4: كله بربوع كله بربوع شلع قلع كله بربوع هاي بربع ذاك بربع كله بربع بس الوزارة يا ربع شلع قلع كله بربع كله بربع كله بربع شلع قلع كله بربع هاي بربع ذاك بربع كله بربع بس

0: حمار اكو 7 اب تعارك ويا كوكا كولا زين، فهددتها كوكا كولا قلت لها اقسم بالله الا اشوفك ايام سودا سودا يعني سودا خاف مفتهم انت شوي تعمر عمرك كبير بسم الله عليك. يلا اتصال. الو خلي اكمل اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لكم، تحياتي المخرج،
0: نورتنا ميت. هلا يلا احكي لي
1: شو الموضوع.
0: اوكي، اكثر وعد تسمع يوميا ونادرا ما يتحقق، ممكن انت تقوله او تسمعه، حطيك 4، انه راح ابدا الرجيم من اليوم او من باكر، مو اليوم من باكر، او راح انام من باكر من وقت على اعتبار عد نومتي، لو راح اوفر فلوس راح اضم، لو راح اقلل استخدام الموبايل. يا هي من عدن دائما تسمعني او انت تقولين وما يتحقق ان
1: اضم فلوس.
0: اضم زين، حاولت وصار وياك فشي مثلا يعني شفت قلت يعني ملو قلت اكو ملو قلت اضم فلوس.
1: اضم مثلا اقول خلاص ها هي واصغيت وما ادري شنو وبقيت لي كم فلوس في الماستر، بس هناك اقول ها خلنا
0: نسحب يعني خلنا اي شايف هاي هاني مثلا إيه هاي مثلا يبقى خلينا نقول مثلا فرضا 150 يعني إيه خلنا نسحب ال 50 100 اوكي باقي
1: إيه فاهمين إيه يعني إيه والحب العجره وبعدين اقول ما افتح اي او مثلا اوصي على شغله اقول عندي بالماستر إيه يلا عد الله كريم
0: هو دمرنا إيه الماستر وعيونك
1: اي والله وبعدين نسحب والله ما اسحبنا اقول انا شجعان شلون اطمن
0: يعني اكثر وعد انت تقول لي نفسك انه راح اوفر فلوس لكن هذا بالباي باي
1: اي هذا طيب. دائما
0: انا كلش اشكرك محمد نورتني باي باي هلا والله.

0: شيك عمو هشاو ايش نحس صار في نكرة ما يضحك. يلا عدنا اتصال. الو الو الو
1: الو مساء الورد.
0: اهلا محمد مساءك خير.
1: مساء العافية نور عليك على المخرج استاذ عمار الكبير تحيات الجميع المستمعين.
0: شكرا محمد. سؤال برأيك الليمونة ليش تخاف من الساعة 4؟
1: الليمونة تخاف من الساعة 4؟
0: ايه
1: ما ادري
0: لان وقت العصر.
2: واش دخلكم في حياتي واش دخلكم في حياتي نهار كامل وانتو نايم بينا هاو هاو هاو هاو
0: شلون
2: هاو هاو
0: شنو محمد؟
1: أول شيء سأل سؤال بزبار ما أدري.
0: لا والله ليش هنكتش بيكم وضحكش بيكم صدق كذي. يلا محمد شنو أكثر وعد تسمعه أو أنت تقوله من ذني الأربعة ذكرتهن ويعني بالباي باي ما يتحقق؟
1: أمانة هن اثنين.
0: أي
1: أنا مسألة الرجيم ما عندي وعد بهذا.
0: زين
1: يعني قبل ما خابر الله شال قلت له ما قلت له باشر بعد خلاص رجيم لا خبز لا سوالف قاسين بين من أخذتك اليوم صار 14 سنة.
0: زين
1: كل شهر يقول هذا الشهر رجيم.
0: زين
1: قاعد تسمع كل شيء ما ملعوم يعني أركض من الأربعة ونص أو خمسة أقعد ألعب رياضة أركض بالمنطقة هارويل. بس المشكلة أنه أنا قدام الأكل ضعيف تماما ضعيف.
0: زين
1: خاصة أنا أشتغل حلويات فيديو هاي الأمور.
0: بعد هاي وين تقدر يعني ما تستطيع؟ لا تستطيع.
1: لا ماكو يعني أنا خلي اشتريت ماكينة والغراض هاي مال حلويات معجنات.
0: زين
1: عجنات يابا لا ظل شيكا لا ظل دهين لا ظل الحصة.
0: زين طيب هذا الوعد الواحد. الثاني
1: الفلوس.
0: الفلوس عند العروس. اي
1: الفلوس هاي مال الفلوس واحد يضم يعني تخيل أنا مرة قلت كمرة من هذا الشهر بقافة
0: ومضبطيها
1: ضميت بيها أول شهر 50 بعد ما عبرت 15 يوم قلت لها 50 محتاجة قالت بضم قلت لها لا منظم أنا بطني
0: مو دا أقول هي المشكلة ذني الزايدات اللي يجن ماكو هيجي تضل يعني على قولتها هنا قلت حكك إيدك تبقى تصرفها يلا دخل أسحب هاي 50 يلا هي 25 يلا منها
1: حسين مسوي شيء يعني غلط شيء مو زين حتى بالحلم يعني هاي الأمور تجيك
0: صحيح. كابوس. طيب أنا كلش أشكرك نورتني شكرا لك. هلا والله باي باي باي باي. يلا اتصال. ألو
3: ألو
0: أهلا مساء الخير. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام عيوني أهلا وسهلا
3: شلونك مفي؟
0: الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
3: أبو عبد الله
0: هلا يا أبو عبد الله شخبارك؟
3: الله
0: يسلمك. عبد ابو عبد الله يمكن قلت لي انت شو اسمه عيد ميلادك يوم 18/7 مو؟
3: والله كرهت العيد ميلاد من ورا حمار والله السرطان من ورا حمار وكرهت الدنيا من ورا حمار
0: شفتوا حتى من ناحيتي اني لا حد يلومني شفت؟
3: ما تقولي فاتح الدنيا ربيع يا دنيا
0: يا دنيا ربيع صدق كذي هو يعني صحيح عن كلامي يوم 18/7 انت مو؟
3: اي نعم
0: يا بكل عام وانت بألف خير. شوف هاي الناس اللي حتى يعني ما داير بال مو مثلك اسبوع تحتفل عمار. كل عام وانت بخير ابو عبد الله ان شاء الله يا ربي صحة وسلامة لك وكل ايامك تكون حلوة وهنية يا رب
3: الصحة والعافية.
0: الله يسلمك. يلا احكي لي
3: الله
0: شنو الوعد اللي انت تقوله او تسمعه من ذني الأربعة؟ الرجيم.
3: الرجيم
0: زين شو يعني انت تقوله؟
3: انا اقول اي انا اقول يا ترى باكر ان شاء الله لحد الرجيم.
0: اي
3: والله ثاني يوم هي خطي تسوين هذا التك تسوي وهاي وهم مسوين غير شيء عوف التك
0: تعوف التك وتاكل وياهم
3: واكل اذا نسدهم
0: ما هي مشكله الواحد يسوي رجيم لازم البيت كله رجيم
3: حلويات ويا
0: اسمه ايه راح الرجيم بالباي باي
3: البيت كله رجيم العفوان رجيم البيت كله
0: ياكل على اساس اي وانا رب الاسره واجيب لكم من جيبي وتاكلون انتم وانا باوع عليكم ما يصير ما ترى ما ترى تاكلون بزادي اقول لك انت هيك تحجج وياهم تاكلون بزادي ومن جيبي واصرف عليكم واشتغل النهار كله وتالي انتم تاكلون وانا باوع عليكم ليش طيب تحياتي لك على كل شيء اشكرك ابو عبد الله
3: تحياتي للاستاذ عمار
0: عمار يقول عندي اغنيه لك وادري بيراح يخرب مودك بس عادي انت شويه يعني خلي تكون عندك اراده قويه عوفه تمام ويقول راح اهدي له اغنيه هي هين عليك طيب ابو عبد الله تحياتي
3: تحياتي
0: خبيث انسان خبيث

0: يلا خلونا نكرر أرقام هواتفنا 0782-11-4115 و0780-116-117 ACCL 0770-114-115. شفت فيديو بس ما يصطفني، شفت هذا اللاعب اللي... لا اسمعني والله، لاعب المنتخب الإسباني مارك شو مسوي شايل الكاس يعني بكيس شفاف هيك مال مهملات. اسمع الفيديو صفنت والله. يلا ما يخالف اعذروني.
1: هاي منو في كوليرا؟ هلا كيفو، هاي شنو مربروبة صار أحوال؟ عندي شنو؟ هذا المنتج عمالي بيشتغل على الحلويات وبصرف على المثلثات والعصير. شوف شلون صرف، أصلا الربان كله يزق هنا. تعال يمنا وكلها يومين وسوي لي هيك. إذا رحنا نسوين
0: وين رجعتنا؟ تيفو وكوليرا جت وراها اشياء جديدة ترى. ويمكن وراها هي كوليرا وراها داء مال هالطيور مو شي كان وراها لو شنو. المهم يعني هو احنا كل مرة هسه الحمد لله هاي شوية هالايام عدت لها ما عدت مات باللحوم ما ادري شو جانا مرة. عموما يلا عدنا زين شنو هذا الفاصل يعني بس والله ذكر شنو هذا الفاصل اللي هسه طلعته مثلا اثناء البرنامج وهيك يعني ذبيت هذا الفاصل وانهزمت بس ادفتهم يعني. يلا عدنا اتصال. الو الو الو الو حتى سد التليفون. الو والله الرجال حق كاش هالفال هذا تيفو كولي رشميك. يلا بعدنا متواصلين معكم. خلوني اذكر بسؤال حلقه اليوم يقول شنو اكثر وعد انت تقوله او مثلا يعني تسمع دائما وما يتحقق او نادرا ما يتحقق، وانطيتكم اربعه اللي فعلا كنا نسمعها بحياتنا او احنا نقولها، اللي هو مثلا راح ابدي رجيم من باكر، راح اعدل نومتي من باكر، طبعا هاي من باكر موجوده لازم، اوفر فلوسي من باكر او من شهر الجاي، هاي إذا كلش ردنا نشمر ماكو شايف يعني من ردنا نقنع نفسنا يلا شهر الجاي أبلش يعني أضم وكذا وأوفر فلوس وما أعرف شنو، أو راح أبدي يعني أقلل استخدامي للموبايل اللي هذا مستحيل حتى تقوله ويا نفسك أنا أعرف ما تقوله اصلا. ارقامنا 0780-12-114-115 و0780-012-116-117 ACCL 0770-11-4115. تطلب أغنية روحك أسأل فيكم سالفة البارحة اللعبة كلها أنا ما شفتها تدرون ليش؟ والله فت سبب ليش؟ سبب أبو بريس. يعني البارحة صدق لعب بها طوبة. تخيلوا والله العظيم لعب بيها طوبة البارحة أبو بريس. يجي حتى ورا ورا الكنتور شو يسوي؟ يطلع لي راسه ويرجع، يطلع راسه هيك يبوا عليه يعني والله العظيم اللعبه ما شفتها بس اسمع من الاخبار او هيك مثلا انتظر الوكالات تنزل وانا مقابلته وقاعده قاعده اشوف نهايته شنو وما طلع وما طلع. تطلب اغنيه روحك يلا تفضل
2: جيب لي هاي وشهدها

تذكرك فيها هذا الفاصل مرة نسينا وتعدينا وخلاص طلعت أشياء جديدة. عموما تحية لكم مستمعين، أكيد بعدنا متواصلين وياكم، واليوم بدنا نحكي عن أقول لك محمد كندا وين؟ إيش بيه؟ مدعوم؟ تعالوا صدق بك أنت، صدق تحكي أنت. لا عيني مختلس أموال من أمير. فهو يغيب ليش كم يوم ويرجع لها مدعوم ولا عاد. هو مدعوم من مدعوم من الدول الخارج، يعني ماكو هيك حظ يمتلكه. زين يلا بعدنا متواصلين، ارقام هواتفنا 0780211-4115 و 0780211-6117، اسيا سيل 0770-11-4115. هلا استعبير، شلون منورة إذاعة الرشيد؟ صار زمان ماكو بالفيس أو التيك توك، ملاحظة شنو رأيك البارحة مباراة كانت قاسية على ميسي؟ خطيه قام يبكي، قام يبكي مو لأنه على المباراة على فكرة، وقام يبكي لأنه هاي آخر مباراة إليه لعبها. خلوها بباركم يعني، حاولوا أنتوا يعني رجاءً رجاءً لا تفر يعني لا تفصلوا حسب ما يعجب أهواءكم. هو البارحة من بيتشا بيتشا اللي راح يودع الملعب، راح يودع هذه الجماهير وكمية الجماهير اللي موجودة، مو لأنه هو خسر، هو حال يعني هو ترى بشر، يعني شنو لازم كل لعبة يلعبها يعني، والله ما أدري ما يصير يعني. تحياتي لأستاذ عمار بالأغاني الحلوة، والله ضاع العمر عاشت إيدك. طبعا يبكي يعني، انت لو بمكان هسه وبهاي الشهرة والناس كمية الحب اللي موجودة والنجاحات اللي انت محققها بحياتك وكمية العالم اللي تتباوع عليه، وهي كلها تصيح ميسي او ليو او يعني ابو تياغو بعد، فتفارقها فاكيد راح تبكي اكيد. المن تهدي تعوفة الميسي، عوفة عوفة يلا

مرحبا ست عبير، تحياتي لحضرتك المخرج هاني شاكر، توفى يوم 2/5/2026. صحيح شهر خامس فعلا صحيح. يعني شفتوا يعني هواية ضغوطات علي، ومنها عمار ومنها مسي ومنها

0: ثنتين لربع عمار. ثنتين لربع وخروج الموظفين بلش يعني ما أقول هاي هذا اللي طبعاً مثل الأمور يعني بلشت عدين ودوم يخلص كوب ثلاثة وكوب الأربعة فالقصد يعني وأنت مطلع بمبي. عمار انت شنو الوعد اللي تقول لنفسك وما تنفذه من ذني الله عليك؟ شنو؟ شنو اللي تقوله انت من ذني الاربعة ذكرتن وما تنفذه؟ انام من وقت نوم راح اوفر فلوس طبعا انت موفر هاي هاي يعني لو انت مو انت تاخذ وعد انه راح اصرف فلوس وما ما تنفذه انت عاكس اوكي؟ بعد شنو والله لو راح اقلل استخدامي للموبايل لو بعد شنو بنطيكم طبعا ما تحبه لانه ايه يعني هم بيشتراك نت بيه ما له داعي اشتراك نت مو صحيح ما له داعي ايوه تخابر ما له داعي يعني اللي يريدك هو طيب يلا عندنا اتصال اكو اتصال يلا وياي اتصال الو
1: هلا زيد عبيات
0: هلا عيوني
1: شلونك
0: الله يسلمك انت شلونك نص صوتي في دول عينك
1: نص صوتي
0: اي والله نص صوتي اني مو صوتك يعني الراديو نصي
1: ماكو مشاركين وخواتك
0: ماكو مشاركين يعني صارنا ساعه ويا من نحكي صدق تحكي انت ماكو مشاركين هاي شلون لا شلون لا مصطفى شنو هذا ويانا موظف مثلا محمد موظف ويانا ابو عبد الله موظف ويانا بعد منو بالله خابره المهم تفضل قل لي شنو الوعد اللي تاخذه على نفسك دائما من ذني الاربعه وما تتنفذ ليش وليش طبعا
1: اول واحد ما توفير الفلوس انا لا انا اصرف
0: زين ما يعني ما مفكر قبل او مثلا موعد نفسك انه خلص خلى اخفف تصرف بعدين لا بالتالي زين بعد
1: السؤال اللي وراه شنو هو؟
0: من باكر راح ابدي رجيم او من باكر راح اعدل نومتي او راح من باكر اقلل استخدامي للموبايل.
1: استخدام الموبايل هو اصلا احنا ما نقدر نعوف الموبايل، ما الواحد يقول لك لا والله اقدر
0: تزعل. انا قلت هذا الوعد مستحيل لا نقوله لنفسنا ولا نقوله لغيرنا. زين؟ زين نعرف روحنا. طيب. ما ماخذ وعد في يوم من الايام قلت يلا خلي ابلش رجيم كافي
1: يعني
0: كذا
1: يعني معتاد الموسمين
0: اي
1: فما ما احتاج الرجيم
0: زين من باكر اعدل نومتي
1: ثابت ب 12 نايم انا
0: يعني اوكي امورك عدله انت حلو مستقيم حياتك مستقيمه
1: طبعا على الناس يقول لك لا انا اسويها وما اسويها يعني هو المشكله بيه
0: يعني اكو وعود ناخذها على نفسنا بس مرات مثلا قلت لك الظروف الاشياء يعني خصوصا الرجيم هواي نسمع ناس تقول حتى اللي هي مثلا مو كل السمينه تقول لك حتى احافظ فاني راح ابدي رجيم من باكر وبالتالي ممكن ينعزم ممكن يصير مناسبات يعوفها او ممكن راح اوفر فلوس لانه خلي اضم الباكر ونفس الحاله ما يضم يعني هاي وعود نسمعها دائما عادي نقولها لنفسنا او نسمعها من غيرنا نعم
1: ابي خالتي سمين كل ما نطلع المطعم يقول ان انا مسوي رجيم والقاي اكل زيت من عندي
0: شفت شفت اذا اكو يعني هذا موجود طيب انا كلش اشكرك صفاء نورتني تحياتي لك باي باي شكرا ابو هيلين تحياتي لك هاي الصوره عظيمه ابو هيلين طبعا انا شفتها مرتين باثناء التتويج باع باع الغيره باع ريال الغيره غيره غيره غيره طبعا برشلونه اثنيناتهم برشلونه شنو لعب ها لا مين لا ماله وميسي انت ضجت من هاي الصوره هسه هو بارجنتين بس هو وين كان وين كان وين كان وين كان يلا الو على الغيره
2: مرحبا
0: اهلا مرحب
2: هلا ست عبير الورده شلونك
0: هلا عيوني ميت هلا
2: انا صار وين ما متصل بس يعني دائما اتصل بسلفان و
0: عزيزي على راسي انت خوش يعني ماخذ الصباحي والليلي بالنص عايفنا
2: نعم
0: عايفنا بالنص احنا ما
2: اي نعم وانا صديق محمد كندا العزيز الغالي
0: عمي مختلس فلوس ما ادري ايش بي عم نحكي وياه قول لي
2: شلون
0: مختلس فلوس
2: محمد مختلس فلوس
0: ايه ايه
2: من قال لك على هالمعلومه؟
0: ماخذ من مستمع ويانا وصار له 3 ايام ماكو.
2: لا هاي اللي قاله هو اللي مسويها.
0: لا محمد يعني مو اول شكوى تجينا عليه، يعني هو شكوى تجينا عليه، يعني هو مشكله الرجال هذا.
2: لا مو مشكله، لا بالعكس، فرده مال الله، وانسان مؤدب ومحترم ويبعث في النفس عشان ورد، ريحه ورد بالضبط.
0: طيب منو وياي بس الاسم؟
2: ابراهيم وياك.
0: ابراهيم اهلا وسهلا يا ابراهيم، نورتنا. طيب
2: الله يسلمك. سلام
0: ابراهيم.
2: طبعا كلنا هذا اللي تحكين ما حد يسويه،
0: هو ما حد يسويه، بس شنو اكثر شيء انت تقوله يعني من عندهم؟
2: هو انا اسف راح اطلع بنقطه يعني غير عن اللي تقدر.
0: يلا قول، ليش لا، تفضل.
2: يعني كل مره اوعد نفسي بأنني ما اسوي خير وطيبه للناس وبس ارجع.
0: هسه انت سويت خير، قاعد تمدح بمحمد، واحنا محمد نعرفه شنو هذا خير سويته.
2: لا اسف اذا انت تحكي عن محمد ما تعرفه.
0: لا شلون ما اعرفه محمد؟ عمي عمار
2: تعرفه. شيء صار في حياتي ب 26 معرفتي بمحمد فارس.
0: سهلا نلتقي ب 27، شوف شنو رايك بعدين.
2: من حقيقتك اكو احتمال انا ومحمد تجيكم احتمال، يعني شوفونا بالاذاعه على تلفزيون.
0: يلا ها هي، ليش لا، شوف ليش لا.
2: طيب شوف منو هذا اللي مقبص وكذا،
0: يعني خلينا نقول الوعد الاجتماعي اللي انت تاخذه على نفسك، مو اللي هو يعني شخصي بيك، ممكن يكون اجتماعي نعتبره هذا، انه انا ما اسوي مثلا فتشي زينيه لشخص او ما اقدم زينيه لشخص او هاي الامور، لكن بعدين يعني شويه قلبك رهيف على قولته، انه يقول لك
2: بالضبط.
0: ما تلتزم بيه. طيب يعني ابراهيم
2: ان شاء الله بدي تلتزم بيه على مود بعد ما يصير اخويا مواقف وزين،
0: يعني مو هي مشكله، هاي عدد يعني بداخل الانسان او بصفات الانسان، انه انت يعني حتى تقول انه حتى مصر مواقف مو زينه وكذا، بس اذا شفت قدامك موقف يستحق تساعد راح تساعد، انا متاكده، لان هذه يعني فتشي بذاتك، يعني انت انسان خلاص.
2: مصيبة
0: صحيح.
2: كل خير وبركة عيوني.
0: طيب يا إبراهيم أنا أتمنى لك يوم حلو عزيزي، شكرا.
2: ساعد لي الاتصال ويا حضرتك.
0: عيوني أنت مع ألف سلامة. باي باي. سمعنا شي حتى نختم.

0: إذا مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. بالختام أقدر أقولكم إنه يمكن أصعب الوعود اللي نقطعها للناس أو أصعبها يعني يمكن مو اللي تكون هي الوعود اللي نقطعها للناس المقابلين، الوعود اللي نقطعها لنفسنا وكل يوم نأجلها ونقول باكر. يمكن اليوم هو يكون أفضل وقت حتى نبدي به، حتى لو كان بخطوة صغيرة. واضح بأنه أكثر علاقة مستقرة بحياتنا هي علاقتنا بالوعود، لأنه كلمة راح أبدي باكر، راح أنام باكر من وقت، راح أقلل الموبايل، وكل يوم إحنا نجدد العقد ويعني من جديد وما نلتزم بهذه الأمور. المشكلة مو إنه إحنا نفشل مرة، المشكلة لما نتعود نكسر وعدنا لنفسنا أول شيء، طبعًا وعودنا لنفسنا، لأنه الإنسان إذا وثق بنفسه راح يقدر يحقق أكثر مما يتوقع. وبالأخير ممكن أقول لكم كنا عندنا وعود مؤجلة، لكن يمكن الفرق بين الشخص اللي يتغير والشخص اللي يبقى مكانه هو أنه قرر يوم ما بأنه ما يخلي كلمة راح تتحول إلى سويت. يعني أكو ناس كلش ملتزمة بهذه الكلمة، مال أنه راح أسوي، بس عمرنا ما سمعنا سويت كذا، يعني من هاي الوعود دا أحكي بيها أنا. تحية لكل مستمعينا أكيد اللي كانوا ويانا بحلقة اليوم، كانت حلقة حلوة باتصالاتكم الحلوة وصواتكم الحلوة. باكر انتظرونا حلقة جديدة. تحيات عمار كامل وتحيات بيبوان.
1: وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: معاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان بيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني
6: موسيقى واكثر الرشيد الثاني.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: كل شي انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة. فهم نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. عرقشي: وقت التفاوض سيحين بعد تحقيق مكاسب ميدانية. ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية نزار آميدي استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار. وأضاف البيان أنه تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، بما يعزز أداء المؤسسات الدستورية ويسهم في دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية عبر دعم المؤسسات الرقابية والقضائية. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران وتركيا، فيما أشار إلى اهتمام بدور العراق في قدرته على الإسهام بدعم الحوار وتخفيف التوترات الإقليمية. وحول ملف حصر السلاح بيد الدولة، أشار العبودي إلى أن ملف حصر السلاح بيد الدولة شأن سيادي عراقي، وقد أكدت الحكومة العراقية مرارا أن هذا الملف يدار وفق أحكام الدستور والقانون.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذ عملية إنزال جوي أسفرت عن تدمير 6 مضافات ومخابئ تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة من جهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب، وبتنسيق وتخطيط مباشر من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة. أخيرا، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن التوقيت المناسب للتفاوض مع الولايات المتحدة هو بعد تحقيق مكاسب ميدانية واستراتيجية على الجبهة العسكرية، وأضاف أن الحرب يجب أن تنتهي عندما تكون لإيران اليد العليا في الميدان، وذلك إما عبر نصر عسكري أو من خلال المفاوضات. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. عرقشي: وقت التفاوض سيحين بعد تحقيق مكاسب ميدانية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
0: أغاني وأكثر
2: أغاني وأكثر
0: الرشيد أفهم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم لذيذ
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي يتاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم. نسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق والاستماع. ان مساء الخير عليكم، وان شاء الله تكون ايامكم جميله ورائعه. في سؤال حلقتنا لهذا اليوم، البارحه حقيقه يعني شخص كنت دا اسولف وياه، فهو متخصص بشيء ما، فحكى لي اسرار تخص المهنه مالته. قال لي العالم تعتقد فلان سالفه هي بالاصل فلان شيء، تعتقد الناس عبالة فلان سالفه هي بالاصل هيك او بالواقع هيك، بس احنا نمشي. فراود الى بالي حقيقه سؤال، قلت ليش ما اطرحه على المستمعين ونستفاد كنا. السؤال يقول شنو السؤال؟ شو يقول؟ يقول في كل مهنه هنالك شيء ظاهر وشيء باطن. ف كل واحد يقول لي اليوم من خلال مهنته ما يكون مهنة مالته، انه شنو الشيء اللي يعتقدوه الناس وانت بالمهنة تعرف الى انه هو مو صحيح، او يعني بمهنتك انت بنوع من الخداع بحقيقة مغايرة. مثلا يعتقد، خلينا نحكي عن مهنتنا مثلا بالاعلام، يعتقد البعض إلى أن كل الإعلاميين هم خريجين كلية إعلام. مع العلم خريجين كلية إعلام الأكاديميين الذين يعملون في مهنة الإعلام ما يتجاوزون أعتقد موضوع 30%، يعني 70% ما عليهم بالإعلام يعني كدراسة. ويعتقد مثلا أيضا البعض إلى أنه المذيع اللي يطلع مع النشرة بالتلفزيون هو حافظ النشرة، فلذلك يظل يباوع الكاميرا ويقرأ. مع العلم هنالك جهاز اسمه أوتو كيو ينحط عليه الناس ويصير قبال الكاميرا قبال العدسة، والمذيع يقرأ من عنده، وحركتها تكون بثلاث حركات، أما من خلال رولة مثل الماوس، هيك رولة يعني شلون الماوس مال جير مال أوباما، تحركه يصعد وينزل، أو من خلال دوسة مثل الكليتش مثل البنزين، أو من خلال شخص فني هو يحرك النص وهي قراءة المذيع، سموه فني أوتوكيو. البعض مثلا يعتقد إلى أنه الإعلاميين كلهم أو أغلبهم أو كلهم أو يعني ما أدري اللي يعملون بالإعلام هم عبارة عن رواتب انفلاقية،

واقع هو مو هيك. طبعا احنا عايشين دور بالمناسبة، يعني اكو ناس عايشة الدور انه اساس رواتب ثقيل. لا هو الواقع يقول الرواتب يعني طبيعية، ماكو شيء. اكو اعلاميين ياخذون ارقام كبيرة، طبعا دول ينعدون على اصابع الايدين، يعني خلوا بالكم بقية ترى لا رواتبهم مو قوية مثلا. البعض يعتقد الى انه مرات اكو عندنا حكاية مثل مرات يقولوها المقدمين خصوصا البرامج، طبعا احكي اذا كان تلفزيون او اذاعه، دائما يقولون فريق الاعداد فريق الاعداد فريق الاعداد فريق الاعداد. المعد دائما باقوى البرامج السياسيه لو واحد لو اثنين، على الاغلب هو واحد. وفي بعض البرامج مثل احنا الاذاعيات يكون هو المقدم هو المعد. فشوفوا هاي اللي حكيت لكم اياها هي اسرار تخص المهنه وانتو ده يعني قلت لكم عليها. فكل واحد من خلال مهنته يقول لي على سر يعتقد الناس عكس ما هو يعني مغاير او عكس ما هو متوقع او عكس ما هو متداول خلي اسميها. فكل واحد من خلال مهنته راح يقول لي على فالسالفة، وخلينا شوي نكشف من اسرار المهن. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 و0780211617. بامكانكم ايضا المشاركه ويانا من خلال الرقم على الواتساب على 0720111415. قل لي سر من اسرار مهنتك، يعتقد الناس عكس واقع هذا السر.

0: يلا صوتك عالي اليوم انت. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: لا الو سلام ورحمة الله يا هلا. الله يخليك يسلمك. منو جاي؟ منو جاي؟
1: ابو محمد.
0: اهلا يا ابو محمد، تفضل قل لي.
1: من خلال شغلي على 10 سنين تقريبا يقول لك اذا اي شركه تجيب لك بضاعه وتقسم باغلب الايمان انه هاي طبيعي 100% لو يجي عطرهم قدامك هذا المنتج مو طبيعي.
0: مثل يعني شنو بضاعه؟ شلون مثلا يعني؟
1: بضاعه اكثر شيء من العالم تعتقد انها هي طبيعيه.
0: اي
1: وفلان بران طبيعي.
0: اي
1: ماكو طبيعي.
0: ماكو ابد.
1: هذا اوصلكم من خلال شغلنا.
0: كل انواع العصاير او المشروبات اللي موجوده عندنا بالسوق هي كلها مو طبيعيه.
1: ماكو شيء طبيعي.
0: ماكو شيء طبيعي. معلب ماكو شيء طبيعي.
1: اكيد. يعني المعلب الفاكهه بدنا مضر خضر الموز تلقاه خبر اصفر ما شنو تحطه بالعلاقه توصل للبيت تلقاه
0: اسود. اي
1: مو؟ اي زين انت هذا حاط الكاب علبه معلب وبالمخزن مال الشركه وبالمخزن مال المحل ورا شهر اساسه اذا استهلك وطبيعي على طبيعي نفسه.
0: اوكي حلوه خوش هاي.
1: المخزن العراق كله يعرفه.
0: خوش سالفه هاي حلوه. طيب تحياتنا لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد.
1: شكرا جزيلا.
0: هلا هلا بك. حلوه هذا واحد من الاسرار اللي شو اسمه. لا انت لا تقول. ناخذ اتصال اخر واحد. الو
2: الو.
0: نعم
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. يا هلا
2: هلا بيك. شلون صحتك؟
0: الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
2: اني وياك سعيد. انا مشترك جديد.
0: اهلا يا سعيد. مرة. كل الهلا.
2: الله يخليك.
0: سولف لي سعيد.
2: أنا احنا توصيل مال
0: مندوب
2: غراض.
0: اي
2: مندوب بالضبط. فتوصيل بشركة.
0: اي
2: وناخذ نسبة على الطلب.
0: تمام.
2: بس المشكلة الرئيسية احنا ما عندنا مشكلة ويا الشركة.
0: ايه.
2: احنا مشكلتنا ويا الزبون.
0: طيب
2: الزبون يعني اشكال انواع. اكو ناس محترمة ناس اكو واحد شايف نفسه واحد يعني تعامله مو حلو اسلوبه مو حلو.
0: طيب
2: ممكن ناس بالعكس تحطه على الجرح يطيب.
0: تمام.
2: قبل لا اوصل للباب اشوفه واقف ينتظر.
0: اي
2: اي فاحنا هاي المشاكل اللي نواجهها يعني
0: كسر. انا مو مشاكل، ما دور مشاكل، انا دور سر من اسرار الموضوع.
2: سر له مشاكل؟
0: لا سر مو سر. مشاكل يعني سر العالم تعتقد شيء وانتو او هو الواقع يقول غير شيء. يعني هسه الاخ قال انه كل اللي يعتقد الى انه اي عصير معلب هو طبيعي هو ماكو هيجي. العالم تعتقد انه هو طبيعي بس هو بالتالي هو لازم يعالج بطريقه معينه بحيث يكون مو طبيعي.
2: اي طبعا اكيد.
0: زين
2: احنا يعني اكو مواد النقل ويانا يعني على الاسف انا ما اريد اذكر اسامي. بس مواد النقل ويانا اكو مواد يعني لازم تنحط بمكان الجو بيه زين بارد. هاي ما بيها اهتمام.
0: ما ماكو التزام بهذا الموضوع.
2: لا لا لا ها لا.
0: جيبوا شد.
2: ايه بالضبط. فيعني انا انصح اللي يريد يوصي شغله تتاثر بالحراره وبجو الحاره وبالشمس يعني لا يوصيها من شركه، يروح هو يشتري.
0: اي يروح يجيبها هو بنفسه. اي
2: بالضبط. اي بالضبط.
0: خوش حكايه هاي. خوش هاي عشتي. ايه. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. ممنون.
2: هلا
0: ورده. اوكي هاي خوش سالفه. طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
3: عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
3: شلون الغالي؟
0: هلا راس. شلون اخبارك؟
3: شخبارك ازاد حبيبي؟
0: ازاد هلا حبيبي. شلونك؟
3: الله يحفظك.
0: الله يخليك. هلا ورد. قل لي
3: استاذ سلطان، مشروبات الطاقه.
0: اي
3: دكتور صعد يقول قبل سنين يقول اي واحد يكثر بيه يموت الحياة من الذكرية. يعني الصورة عامة خلينا نقول خفة ماكو.
0: طيب ها هيجي.
3: اي واني قبل اسبوعين يعني جعفر عتاري يشرب وجعفر عمره 15 سنة حلك عدة ضغط 14 على 10
0: زين
3: 15 على 10 استغفر الله. وقوة نزلنا ضغط والله ستر. يعني انصح انه مشروبات الطاقه يقول لك هذول مراهقين
0: اللي ما يشربون
3: يعني ليش يشربون.
0: طيب حلو اوكي حلوه تحياتي لك حبيبي. هلا
3: بك السلام يا حبيبي الله يحفظك.
0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
4: مرحبا
0: اهلا
4: كيفك؟
0: والله انت راح تحكي لي لكل اللي هاي. اهلا كيفك شو اخبارك؟
4: تحكي لك شد هتحكي لك
0: سر من اسرار المهنه مالتك بحيث احنا نعتقد هو شيء ثاني.
4: شوف
0: اي
4: بصوره عامه
0: اي
4: اكو لغز بس بالصيانه من يقول لك يبيع لك جهاز ويقول لك مثلا هذا صيانه كامله مده سنه
0: اي
4: اعرف انه العمر بالصراعي مال الجهاز ترى سنه. نعم لان ورا السنه تبدي عطلاته، قبل السنه ما ابي اي عطل.
0: فلذلك هو من منطيني جارنتي على الصيانه هو معناها ببلاش.
4: ايه
0: يعني بايع ليها بفلوس وهي واقعها ببلاش.
4: نعم
0: هيك
4: اضافه الى هذا
0: اي
4: هسه اتعس جهاز احكي مثلا على مستوى التبريد بدون اسماء
0: اي تبارك
4: اتعس جهاز ممكن اني طلعك سنه طلعك موسم
0: يطلعني موسم هو حتى مو
4: إيه مهما
0: حتى مو سنه موسم هو
4: اي موسم بس الصيف
0: اي 5 اشهر
4: تعبك يدفيك بالشتاء
0: اي مثلا يبردني بالشتاء
4: لا حياتي
0: اوكي
4: يبردك بالشتاء ازبرك شنو يبردك
0: بالشتاء شنو يبردك بالشتاء
4: ملحت يبردك انت
0: زين. فإذا أسوأ جهاز مهما تكون نوعيته مهما تكون نوع بلد المنشأ أو الصناعة هو بالأوريدي من
4: البيئة
0: صيانة سنة هو سنة معبرك 100%
4: أي عسى ليش هاي السياسة تستخدمها مثلا شركة بي أم
0: أي
4: يعني جناية بي أم حكوا لي إياها يقول لي يعني هي

0: بها ضمان يمكن 3 سنوات أو 4 على ما أظن، يمكن كذا مو أقل أو على الممشى،
1: يمكن 64 أربعة أو 60 كيلو.
0: أي وراها تبدي العطلات، تبدي الرولات، يبدي نضوح الدهن، يبدي كومبريسر، يعني هيك شيء. السسبنشن كله هيك يبدي شوي شوي عطل.
1: يبدي صحيح.
0: أي الجيب مثلا ورا 100,000.
1: الجيب شنو؟
0: الجيب ورا 100,000 ترى.
1: ورا 100,000.
0: شكو جيب لا أريد ورا 100,000 عطلات.
1: صح.
0: نعم.
1: طيب
0: والله بعد خلفش يعني
1: حسيتك انت بش جايب شو اسمه حذبن كلهن.
0: اي لا اردفش يعني. لا ما ظلي
1: شو سوي العفو؟
0: افشي عن الاسرار.
1: ايه
0: عمار تخاف عباك افشي لك غرفة شو
1: يعني مصطفى ما ترهم لك مال افشي احسه.
0: ايه لازم افشي لك على اسرار العمل.
1: لا هي ما راكبت لك كلمة افشي، ما راكبت لك احسه. اي والله
0: تأشرهم لي
1: يعني مثلا حطلع مثلا يعني اسرار او راح افضح اسرار. اي
0: يعني
1: افشي شويه حسه. افصح اقوى من افشي.
0: افصح تشتغل على صفحتك. اي افشي بس شويه يعني مربع الراسي مثلا.
1: حلوه.
0: نعم.
1: طيب
0: واذا ها خبرك ورا الاربعه هم يعني اذا ذكرت
1: اذا ذكر السالفه. اي
0: شويه من الفشو. انا ما
1: من الافشاء. الافشاء مو الفشو. فشو غير سالفه.
0: لا هو افشاء على
1: شكل
0: اسرار دوله.
1: اي ادري بك طبعا 100% صحيح.
0: نعم.
1: طيب تحياتي لك ابو الصوف.
0: فدوى القلب
1: جزيلا
0: على صديقي. الله.

0: شنو رقص رقص على شو اسمه اللي بفراقك على جروح
1: كرهت كل شي من عفنتني

0: ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك؟
0: هلا بعلاوي، شلون الاخبار؟
1: حبيبي
0: الله يخليك.
1: يلا شوي لازقين بعيد شو
0: الساعه قطع. ليش بالابلكيشن؟
1: ايه بالابلكيشن قطع.
0: ما اعرف شوي عندنا النت اموره طيبه.
1: والله
0: تعال تعال الموضوع
1: عندنا.
0: ايه
1: فبالنسبه نرجع لل
0: ايه شنو سر من اسرار المهنة الناس تعرفه. يلا يتلحق. لا لا عشي.
1: نص نص صار عندكم فلوس بعد ما
0: عندكم. ايه بعد ما عندنا مشكله. ايه
1: خلصت. بالنسبه لل كل واحد يعرف انه جماعه الاي تي يتوقعون انه اصلا عندهم يعني ماخذين شهاده علوم حاسبات مهندس حاسبات.
0: اي
1: هي اصلا يعني بالنسبه للاختصاص جماعه الاي تي اكثرهم مثلا يعني ممكن انه تقدر تاخذ شهاده او سيرتيفيكيت اكثر من سيرتيفيكيت اون لاين وبعدين في الممارسه يعني
0: اذا مو كل مو كل الاي تي هم خريجين كليات او جامعات تخص الاي تي
1: بالضبط. لانه علوم الحاسبات او كمبيوتر ساينس
0: اي
1: في اكثر من فروع.
0: تمام.
1: هسه حاليا نضاف عليه الاي اي صار جديد بس استحدثه.
0: طيب
1: نفس الوقت اكو السايبر سكيورتي
0: الامن السبراني يعني هسه قام يدخل الجامعات ويدخل المعاهد
1: يدخل الجامعات لانه هذا مهم جدا بالنسبه للكلاود والكلاود بس هذا بالنسبه يعني اكيد مهم جدا هاي الشركات تدفع فلوس يعني الشركات أكثر يعني أي شركة
0: هي
1: الناس تكون هذه سايبر سيكيورتي. هذا موضوع منتشر
0: حتى سايبر سيكيورتي مو إلا يكون هو اختصاص مثلا.
1: طبعا هذا اختصاص هذا تابع للكمبيوتر ساينس.
0: أوكي حلوة.
1: بس كل من مثلا مو كل من مثلا هسه طبعا الاي تي هو مطلوب بكل مكان على مستوى دوائر يعني
0: صحيح
1: لو شركات او دوائر حكوميه مطلوب هو بكل مكان لانه يعني انت مثلا موظف اعتمادك كله على الكمبيوتر
0: صحيح
1: من من من من توقف الاي يجي عليك لازم الاي تي يكون موجود يعني هسه اكثر شيء اكثرهم الاي تي ترى حتى بيشتغلوا من هنا يعني الاي تي اكثرهم بيشتغلوا بالاوفيس يعني
0: اي هم دائما حتى هو الاي تي لما يصير كونتراكت بينك وبينهم يصير عقد ماكو شيء اسمه تداوم هو انه ما تحتاجني اجيك
1: هو
0: فاتح يكون دائما تيم في ور يفتح
1: عن الكمبيوتر مالتك يبدي يتحكم
0: فيه صحيح
1: يعني يسوي له يصلحها بعض الشركات يقول لك لا والله
0: احتاج واحد يمي
1: احتاج واحد لانه مثلا الهاردوير او الشغلات
0: اللي
1: مثلا يحتاج انه
0: يصلحها بسرعه صحيح
1: يصلحها يعني بالمناسبه الهاردوير انه هي اختصاص مهندس بس هنا تدخل الاي تي ففي اسرار يعني الناس انه يشوف هذا الاي تي يقول لك هذا خريج جامعه
0: الاخر يقول لك هذا ماكو
1: حاليا يعني حاليا انا اعرف اصدقائي غير اختصاص يعني
0: ايه
1: يعني
0: على الاي اي طيب
1: بس اكو عندنا ناس يعني اكو ناس اصدقاء يعني صديق عادي هذا كل 6 شهور او كل 6 شهور ياخذ سيرتيفيكيت عارف ايش جديد فشيء بسيط ويحدث لانه يعني تعرف المعلومات تتحدث
0: اي طبعا اي لازم هو يواكب همين
1: لازم يواكب التطور او يواكب الاشياء الفيروسات انه فيروسات اللي تضرب
0: صحيح
1: كل فتره ويحدثوا لك واحد
0: حلو
1: فياخذون هاي السيرتيفيكيت حتى شنو حتى يعني يحدث معلوماته وهو هم يعني يبقى تقريبا وحتى رواتب ترى زينه يعني
0: اكو شركات اي اكو شركات تنطي طبعا يعني حسب حجم الشغل حجم الهاي طبعا
1: الشغل يعني ينطي فوق ال 100 يعني اذا انت عندك كونتراكت او عقد ويا مثلا ويا دائره صح هو مؤقت
0: ايه
1: مو دائم بس يعني تعبر السنه
0: هيجي 100 بالسنه يعني بنحكي عن 8000 تقريبا، 80 ورقه بالشهر تقريبا،
1: 8000 بالشهر. اي حتى هنا أنا مبلغ محترم.
0: اي جيد. طيب
1: يعني مو يعني هو مو كل اي تي
0: هو مو كل اي تي اي تي
1: شايف دول هذا بس يقول لك كل الحاسبه بها شيء يقول لك رستها ورجعها
0: هو مهم لان هذا تدري شنو اضعف الايمان
1: لا والصير والله سلطان الصير وهاي الشغلات
0: هو لان جهاز هو يعيد نفسه يشوف شنو الوضع اللي انت مخربه بس بالتالي هو مرات يعيد نفسه بس ما يعرف يعني يبقى الخلل نفسه موجود فبالتالي دائما يسوي الموضوع الريستارت
1: اكو مشكله بعض المرات ممكن انه يساعد يسوي اللود زين
0: اي
1: عادي ممكن انه رصيتها ترجع هاي بس هذول هم جماعتنا رصيتها للحاسب
0: طيب تحياتي لك على اللعبة حبيب قلبي شكرا جزيلا لاتصالك شنو ايش قلت لي انت شنو انت تصير اي تي تصير على المكسر ايدك سمع الحاجه

0: يلا خلينا ناخذ وياك اتصال. الو
1: الو
0: الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. حبيبي يا هلا، شلون الاخبار؟ شلون امورك؟
1: والله تمام زين.
0: تعال قلت لي ياهن، يلا شنو السر من اسرار المهنه؟
1: السر من اسرار المهنه؟
0: اي العالم تعتقد شيء وهو بالواقع شيء ثاني. مهنتك؟
1: مهنتي؟
0: اي شيء الناس تعتقد شيء وانت الموضوع مخالف.
1: يعني انا
0: اعرف اشياء
1: هم ما يعرفوها.
0: اي هسه مثلا انا قلت يابا مثلا هسه الاعلاميين اللي يطلعون على الهواء مو كلهم خريجين أيه. اعلام اصلا 30% عندهم خريجين اعلام، بقي مو خريجين اعلام. هذا واحد
1: حتى انا اعرف واحد كان شهادته تزوير بالاعلام بس هو اعلامي ناجح.
0: اي ما لها خص عادي هاي. أي
1: يعني
0: اي ترتيب أيه. لان احنا الاكاديميين كنا نعد على اليد يعني مو هو ترى
1: صح.
0: طيب فانت مهنتك شنو السر من اسرارها اللي عالم تعرفه شيء وانت هو واقع شيء ثاني؟
1: يعني هسه انا دا شغل كلمتين ما لهم علاقه بشهادتي.
0: طيب وحده من اسرار وحده من الشغلتين،
1: وحده من اسرار الشغل
0: سر مثلا يعني العالم عبالها شيء وهو بالواقع شيء ثاني.
1: والله ما اعرف يعني مثلا اكو احنا شغله بالالكترونيات انا اشتغلت شغلات بالالكترونيات
0: ايه
1: يعني هم يتخيلوها سهله البرمجه مالتها بس هي صعبه. يعني يحتاج لها دراسه ويحتاج لها تجارب اكثر من مره يلا توصلها.
0: هي صعبه شلون تعرفها ولا صعبه من تشتغلها؟
1: لا صعبه شلون تعرفها.
0: شلون تعرفها؟ اوكي
1: يعني شلون توصل لها الطريقه اللي توصل لها لهذا الموضوع يعني. اكو هم سر ثاني من اسرار المهنه. يعني مثلا الحين الواجهه هوايه الدوائر مالتنا اللواقه مثلا. الناس يفكروها انه هي سهله بس هي لا، فن هذا.
0: فن طبعا، فن التملق.
1: طبعا فن يعني مالت زراعتك وكذا.
0: ايوه تهز وهاي. نعم استاذ صحيح وعشت ايدك.
1: وتقوم تجيب قلم وتجيب
0: طبعا وتتذكر اشياء المدير. استاذ اليوم ترى عندك موعد، يبغالك الاهل يردون
1: يبغالك اليوم مشرب الماي وجهك
0: تعبان اليوم مشرب
1: الجديده مال اليوم.
0: مال اليوم استاذ مشرب وجهك اصفر شوي ترى هالايام استاذ دير بالك دير يصير بيهم جفاف لان الدنيا حاره فاشرب ماي استاذ الله يخليك.
1: بالاجتماع مال اليوم بطل ماي بارد
0: صبر استاذ
1: وجهك
0: تعبان يا معود وجهك تعبان حلو خوش زين هذا ما شاء الله عليه هذا قوي
1: والله جديد
0: الحمد لله الحمد لله ورزق هاي يا
1: مزيان. لا الحمد لله ما تحملت مشوارتها وطلعت ركض والله. اي والله انا شوي لساني موديني
0: مودك بداهيه.
1: اي والله فلا تحكي يعني احكي بوقت لازم ما احكي بي بس انا الحمد لله والشكر
0: الحمد لله. بس هي مهمة قبل قلبها هم الدقه. انا قبل شوي كنت بسالفه يعني في الموضوع
1: والله العظيم شغلتين ما يظلون بقلبي لا الافشار ولا الشتمة ولا السر لما اقدر الاحكي
0: هي.
1: الو الليل كله ما انام
0: والله. انا هسه والله بقول لك كنت بشغله يعني معامله وكان اكو حكايه لازم احكيها ما حكيتها فمن طلعت. طبعا هو بالمناسبه هو الموظف لو حاكي هي احلى لان من طلعت ما بقيت واحد ما يعرف مدير هذا الموظف ما خابرته ونهديت بيه وحكيت الحكايه وقلت له لازم تعاقب هذا والله العظيم.
1: لا والله اني حكيت الحكايه هم مات وحلوه قلت له ابو مرتاحيت اللي سويته. هذا ابو دوده القز يعني.
0: دوده
1: قلت له والله قلت له مرتاحيت اللي سويته.
0: بس تدري من واحد يصير مدير ويلقى هيك شي واحد لوقي قد حلوه ترى.
1: والله
0: شفتها
1: ما
0: حسيت
1: والله. صدق؟ يعني. والله انا مدير الدهب يعني لكن شو
0: طبيعي.
1: كلش والله متواضع حتى تريق
0: ويا جماعتي يعني. لا ما بيها بس اكو واحد يظل يتلوك شيء ومرحبا استاذ وبلا زحمه وهاي.
1: ما اعرف والله ما جربت يعني.
0: صدق؟
1: المهم شغله ثانيه يعني بحث اخر. شايف هاي انت ترجع للبيت وانه متخيل الامور طيبه. اي وتشوف ابو المولد فاتح المولد
0: مثلا والله قد حلوه
1: مثلا. لطافه
0: اي والمره تقول لك ترى الكهرباء ما طفت من الصبح لهسه.
1: لا والله
0: الله
1: قاعده قاعدين ساعه بالوحده والله.
0: اي مو هم باربعين على المولي على الوطنيه
1: طبعا. اكو بطل دي يطلع يحارب
0: لا اكو بطل دي يطلع يحارب والابطال البقيه ما يعرفون هو شلون دي يحارب عادي بالنسبه لهم طالع ايش عندك من الصبح قاعد
1: والله اليوم الصبح هم تذكرتك بخير يعني الحمد لله. واحد قام قدامي قلت يلا اركب سيارتك وولي.
0: اي حلو حلو
1: هاي المقدمه مال البرنامج مالتكم يلا اركب سيارتك.
0: اركب سيارتك
1: ايه فانا هم قلت يلا اركب سيارتك
0: وولي. ايه والله احسن هي حلوه. ايه
1: حلوه. اي والله
0: لطيفه. احنا نحاول نوصل دائما يعني بصراحه بهذا البرنامج نوصل لكم مسجات. اكو ناس تتبه لها اكو ناس تغلس لانه احنا
1: والله قلت لك
0: هذا ما قلت له اوكي الحكي الزايد يلا الحكي الزايد.
1: والله حسيت بالنسبه
0: من الصبح
1: قاعد
0: لعبان نفس طبيعي يعني. بس شلون حساب شرفك جاك وراها
1: هو والله كملت والله كملت الطريق 130 ودايه
0: مو يخبل
1: لا لا
0: جاي. ايه يا يا ابويا
1: مو جاي اقول لك انا رجع صوره صارت الحمد لله والشكر لله. طيب هو بدا اليوم من اول الحمد لله بدينا على
0: الفن. ايوه حلوه حلوه حلوه حلوه شغله جديده واحد مره تابها مو حلوه والله ودعتك
1: والله
0: يوميه تطلع وعادي وما حد يكسر عليك وامور طيبه والتبريد يشتغل مال السياره تروح للدائره يعني ما شغله رات لك شغله جديده.
1: اي فعلا حسيت بنشوه تغيير بالروتين
0: تكسر يعني. ايه تكسر حلوه أيه. الله يوفقنا جميعا ان شاء الله. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. هلا بك مع السلامه يا اهلا. يلا طلع اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: شلونك اخوي؟
0: يا هلا ومرحبا.
2: شو اخبارك؟
0: الله يخليك من وياي
2: حمودي.
0: شلونك ابو حمودي؟ شو خانس ابو حمودي؟ شو بدي تليفونك؟
2: لا هو 17
0: جذاب بدي تليفونك
2: والقران 17
0: قاط قطه جديده بدي تليفونك.
2: عليكم السلام حبيبي. اي والله 17
0: هاي ما سلمت
2: ولا تسلم علي.
0: شوين هذا بالمعرض؟
2: اجى المعرض.
0: ايه هسه حطيت هدف التسيا سلطان يا دنيا بس شر بمجال لو كل شيء يجي بس يعامل هذا
2: ما ادري.
0: شي قلب يمك وين واقف يبغى
2: يشوف.
0: ايه تعال قول لي تسرى من اسرار هنا المعارض كلكم اسرار. ايه احكي لي.
2: لا دور رخيص.
0: ما دور رخيص؟
2: لا
0: فلوسي قليله شو اسوي؟
2: اي مو انت اذا تريد مواصفات ودور رخيص دور روحك سوي روحك شاطر ترى راح يجيك تيل ما تعرف اثنين.
0: رجع عليك رجع عليك وطنيه.
2: ايه زين.
0: ايه
2: خلاص فلا تدور رخيص. انت جاي على فشي
0: زين ابو حمودي خليني اسالك سؤال هسه اليوم انا طبيت معرض ما اعرفه حلو
2: خوش.
0: واريد هذا بالمعرض يعني يعزني يعني يقدرني بسياره لطيفه ويعني مو سر ما اقول رخيصه بس مثلا يقول لي مثلا يابا هاي السياره ترى حلوه وزينه ولطيفه وتفيدك
2: زيرو.
0: اي مو مو زيرو ماشي.
2: انا اعرف انت ايش تريد. انا اعرف انت تركب الزيرو.
0: انا اركب زيرو بس مالي خاص بس انا احكي على اني مثلا
2: 50,000 ونزلها. اي
0: ها ها
2: عدد عدد تفاصيلك.
0: زين زين شو اقول له بالمعرض بحيث ممكن اوصل له هذا الاحساس يعني شلون افهمه انه رجاء يعني لا تضحك علي ويعني وانا فلوسي كاش وما عندي.
2: ها ودي الفحص ودي الفحص اصلا 25.
0: لا اقول لك انا حكاية قبل الفحص يعني شلون اقدر خلينا نقول احشم لابو المعرض.
2: ماكو
0: ماكو ماكو تحشيم. هاي عوفه خطوه
2: صبغ كله صبغ حبيبي العمر استاذ عيوني
0: عاد قلبي الباشا. هلا حبيبي تلوق لك والله بس واحد وما اعرف اذا يحق لي احكي اسمه او لا ابو معرض بس اقول لك سالفه. ابو معرض معروف جدا بالبيع. رحت عليه على سياره فقلت له قلت له هاي عجبتني وهيك قال لي ما تفيدك. قلت له ليش؟ قال لي يعني ما ترهم لك مو حلوة عليك. والرجل طبعا بس الحكي خلي بالك هذا الزلمة ما مشترين صديقي طبعا مو أنا بس أنا كنت دائما وياه ما مشتري من عنده فد على الأقل فد 12 سيارة.
2: السيارة بيها فد عيبة ما يبيع لكم.
0: لا لا مو عيبة. قال ايش قال لي؟ قال لي ما تلوق لك مو حلوة. هي تاهو كانت. قال لي يعني بدي يركبوها ناس انت اعلامي ويعني واحنا انا كلش اتابعك وانت ما شاء الله عليك وتجي ويا فلان. قال لي فروح شوف لك ياباني احلى. مع العلم السياره كانت تخبر شكشك
2: سياره يخسرت.
0: هو اي هو قال لي شو انا ما سمعت حكايته بس هو الرجل يعني نصحني قال لي باوع يعني قال حتى تعرف انا دائما من تجي انت وفلان انا ما قصر وياكم صدق يعني يعني صحيح. اقل شروة طابين عليه احنا 3 سيارات 4 سيارات سوى
3: والله صح
0: والله قال بس ما تفيدك وهو يعني اسم كلش قوي بالبيع
3: صح
0: فبس هذا الرجل يعني بصراحة ولا خير عليك هذا الرجل نصحني قال لي ما تفيدك عوفة أنت يعني إعلامي وإنسان ما شاء الله عليك ومحترم والله الحكاية قال لي روح شوف لك شيء تيوتا هي شيء
3: المشكلة المشكلة إحنا نريد نشتري من معلمة ومن دكتورة
0: ايه
3: ومناسبة
0: ايه
3: مو وسعر رخيص هاي مترهم
0: لا بس ما أقدر أقول لك كنت تحشيمة هسه تحكيت لي حلوة يعني شكرا على حكايتك مرة ترد طب مثلا على واحد حشمة
3: يعني من علمك استاذ هذا الحكي اذى المصلحه بس انا لازم اسولف يعني انت تسالني وانت تعرف
0: لا طبعا انت ما شاء الله تحكي حق الله
3: ما يصير
0: زين ما يصير ابد
3: اي ابد ولا تسولف فيها
0: زين خل اسالك كم سؤال تتكرر. انت اليوم كابو حمود
3: يصبغك بس تطلع يعرفك بعد
0: زين هسه مو انت اي واحد ابو معارض المن يبيع السياره خلينا نقول مو بيها خبزة مو هي بيها خبزة لأن هو التاجر بس اللي أيه. مثلا يعني خابر مثلا نفرض اليوم مو أبو حمودي كرمزية لأبو حمودي خابر على سلطان يقول له أقول لك أكو سيارة وأنت جناي أنا جناي مو بيع شرة أيه. خابرني يقول أيه. مثلا أكو سيارة حلوة تعال أخذها المن ها منو هذا الشخص اللي خابره
3: زبون المعرض
0: زبون المعرض ها أيه.
3: أيه. ما يخسرون هذا
0: إذا دائم ما يخسر ها أيه. أوكي
3: لا هذا مين خسر؟
0: ما ينخسر. ومن تعزب سيارة يرجع لك يعني كأنما تبقي حبل الود بينك وبينه صح؟
3: شنو أكو عالم تذب سويتش وتأخذ سويتش؟
0: ها هيك. إيه
3: أكو عالم يعني صدق يعني ما تبقي السيارة هواي سنة هواي.
0: إيه مثلي.
3: مو إيه والله جديات.
0: والله هذا
3: القرآن يعني.
0: ماكو واحد يروح بنفس السنة بدي حاول يعني حاول سيارتين وثلاث سيارات حاولت والله بسنة.
3: بس فد يوم اريد اخذ وياك فد موضوع والله العظيم
0: شنو حبيبي
3: مو انتقاد
0: ايه؟
3: يعني هذا هذول اللي يشترون سياره للجنس الثاني للطرف
0: ايه؟
3: الثاني عليك القران اخذه
0: والله
3: اسولف لك اوقف شعر راسك ايه؟ بالقران
0: انا بس يعني دفتهم شلون عنده قلب ياخذ لها
3: انا اقول لك شلون جماعه عدنان الجميلي
0: اي
3: هم هاي
0: الفور بيا كاش
3: اي
0: يعني انا كشخصيا هسه
3: ايه؟
0: ممكن والله حتى ممكن لو عندي مال قاضي
3: شوف استاذ راح اسولف لك فشي سريع ماكو مال هاي السالفه مال اعلانات وهاي كلها كذب
0: اي طبعا
3: كلها كذب
0: اي اكو بايد يصرف
3: اعلانات وانا 70 ورقه
0: باي
3: كلها كذب هاي انا عن تجربه ماكو هاي قدامي
0: حاجي باي شال الدعوه كلها
3: اي والقران كله كذب هاي فلوس انت شيله تعطيها لهذا الشخص بس مال انا عود اروح من الاعلان وانا بزودي وانا
0: وين حاجي
3: انت بالاعلام وتعرف الدرس
0: اي
3: مو
0: أي طبعًا.
3: يعني تتوقع بين شقة سعرها 500 و400 مليون يطلوها البلوجر تعال سوي الإعلان
0: لا طبعًا
3: أو سيارة سعرها أقل شيء وأنت تعرف الأسعار
0: هسا راح أعطيك أنا سر من أسرار المهنة أنا أحكي لك هسه 23 سنة أنا بالإعلام هسه لا اسمع سنة 23 سنة بالإعلام ما فد يوم أبدًا باش طولها الأبدًا طويلة وشو تشتغل مكانات ورواتب خير من الله وأرقام حلوة ما فد يوم اقتنيت سيارة أو عقار أو بزنس معين ما فد يوم فلوسه من الإعلام ما فد يوم هاي أقول لك ياش صراحة أبداً الإعلام ما اشترى لي لا عقار ولا سوالي بزنس ولا جاب لي سيارة وت يعني هاي أحكي لك ياهاي لك هيك شيء
3: يعني صدق ما 90,000 دولار ومدة 3 أشهر أسوي عقد
0: هي.
3: اسوي عقد والله يسوي لي دعايه معقول
0: ماكو هيك فيلم لا حجي فيلم هندي
3: هذا كله افلام ماكو ذني انا سويت افلام وسويت لي
0: اي ما عليك فيها
3: كله كذب
0: أي.
3: مو
0: اي
3: وانا بزودي اخذت جي وانا بزودي اخذت افلام
0: ذكحتي يعني الله يخليك ذكحتي وبزودش بس مو بتعبش اي اذا بتعبي صح متعب الموضوع
3: استاذ ياسر تعرفه مو
0: ياسر يا ياسر
3: ياسر سامي
0: طبعا صديقي العزيز
3: ايه
0: هذا اخ
3: زيونه قريب علينا يوم اللي يجي اللي يسولف في شكل يوم يضل يسولف ضحكه
0: موت يموت على سوالف ابو عبد الله
3: يموت شنو يموت ينطلق يقول انا ادري بالدرس اقول يقول لي ما يخلي ما اقدر ما عندي صلاحيه اسولف فيك بالاعلام يقول اعرف
0: اي طبعا ياسر قديم
3: كنا نعرف
0: ياسر شخص اولا اعلام مميز وصديق عزيز يعني تربطنا علاقه بيه من 2006 قبل 20 سنه انا ياسر لليوم طبعا
3: يعني يوم نلتقي بهذني وكذا ونسولف له وهاي احنا ماكو
0: وبس هو يحب العلوم جزء من برنامج
3: يموت علي ونس هو
0: اي ونس اي ابو عبودي خبر
3: سألته قلت له ها شنو الأخبار؟ يقول جوا الصفر، شايف الصفر؟ قلت له يقول أنا هسه جوا.
0: يعني
3: طيب عرقت بيته الأخيرة.
0: إيه هو يعني صارت تعرض الوعكة الصحية شوية.
3: هم وعكة صحية والله.
0: الله يعينه. طيب أنا أشكرك أبو حمودي، شكرا جزيلا.
3: شكرا
0: ممنون
3: شكرا
0: يا حبيبي.
3: هلا وسهلا. السلام عليكم.

بالمناسبة خليني أكون كلش واضح قدام المستمعين، يعني أنا بصراحة أستثقل هذا الموضوع لسبب، إلى أنه أي إنسان اليوم كشخص، طبعا نحكي على اللي يشترون سيارات للنقات، أي إنسان اليوم يبادل لديه مشاعر جميلة رائعة مع إنسانة، متأكد هو دا يدخل على إنسانة هي أما تكون عين شبعانة، وهذا الموضوع كلش مهم، أو تكون على قدر المسؤولية، أو تكون يعني ما ممكن مثلا اليوم نفرض مثلا سي من الناس، أو مثلا خلال أطرح المثال عن نفسي، أمثال تضرب ولا تقاس، اليوم أنا سلطان وصارت عندي رزق وخير من الله، ودي نحكي هسا عمي هسا مو بوك، خلي أسميها هسا حتى لين حلال والحرام عند الله سبحانه وتعالى ولو هو واضح، بس خلينا نقول مو بوك. يعني تيجي أنت اليوم، يعني ها أنت المتعرف عليها وما عندها سيارة، تمام، ما عندها سيارة، وأنت ماكو ربط بينك وبينها غير مشاعر مشوهة، أوكي؟ سمارت أقول مشبوهة بس مشوهة، تيجي تنزل وياها للمعارض وتأخذ لها سيارة، يعني شنو الفكرة بالسيارة؟ يعني أكو ناس أنا أعرفها صدق طيبة قلبي، يوظف لها سائق بسيارة بس باعوها. هاي اللقطة أنا بالنسبة لي أولا تعبر عن التقدير إلها، اثنين تعبر على أنه هذا شقد حذق، لو ما اشتريتها بس قول أنا عادي أخليش سائق وسيارة من عندي يودوش ويجيبوش وما ترتي. طبعا أغلبهم يرفضون هذا الموضوع، يعني تفرفر وهن يعني ما أعرف، يلا طبعا عندها

يلا خلينا ناخذ اتصال عندنا. الو الو، سؤال الحلقة مستمعينا، طبعا حتى نبقى احنا بموضوع الحلقة ما نظل نعلق على هذا الموضوع. سؤال الحلقة يقول: ما هو السر من أسرار مهنتك أنت، مو أسرار المهنة اللي سامعها وصديقك أو قرايبك، أنت مهنتك، والناس تعتقد شيء وهو بالواقع شيء آخر؟ أرقام الهواتف المشاركة 0780214115 0780216117، وعلى الواتساب 0720114115. قل لي سر من أسرار مهنتك يعتقد الناس شيء وفي الواقع هو شيء آخر. عندنا اتصال. ديرامش ليش عده؟ شو ما عنده رصيد؟ إذا ما عنده رصيد عادي مو مشكلة. أي إحنا ما خابرك عادي، إحنا ما خابر أحد ولا نخابرك ولا نخابر أي. أنت تريد تصير بلوجر حبيبي، أنا أسويك بلوجر، تعال واشتريك سيارة. لا مو جي، مو أول، هي مو أول جي. أنت شايف إن أول ما يبدأ ما أعرف ليش بتجيب شيروكي، جراند شيروكي أخذه، ما أعرف ليش هاي، ما شنو الرباط بهذا الموضوع ما أدري. بعدين تنتقل من الجيب، مرات أكل قوية، لا تنتقل للتاهو شوي وضحها مو كلش، تنتقل تاخذ جيب موديل احدث، طبعا ال 18 كلش مرغوب، بعدين تنتقل موضوع احدث. بعدين اكو فئتين، الفئه تروح باتجاه البرادو اي، والفئه اللي تروح باتجاه التاهو او اليوغن. بعدين هنا راح ننتقل الى منطقه اخرى اللي هي اما اللاند كروز او الجي. طبعا مش تبلش هي خطيه، هو مو مبلش هنا كلهن الجي 13 ماشية 187 مليار ألف أي. بعدين شوية قومي صعدين، بعدين هي تبدي الأمور تختلف عندها. شو وقت تعرفها أنت وقعت؟ من تروح على الصيني قوم شوية الموضوع أي جيتر شنو حبيبي زين. يلا هسا خلينا ناخذ فاصل وبعدين نرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم. سأل الله. يلا فاصل نرجع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. وزير العدل يوجه بإعادة هيكلية دوائر الكتاب العدول في بغداد. التربية تعلن معدلات البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد. عمليات بغداد تنوه عن قطع طريق رئيسي جنوب العاصمة لوجود أعمال صيانة. العمليات المشتركة قصف 6 أوكار للإرهابيين بوادي زغيتون ضمن قيادة عمليات كركوك. فصائل المقاومة تؤكد عدم تنفيذ أي استهداف للقواعد الأمريكية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية. عرقشي، وقت التفاوض سيحين بعد تحقيق مكاسب ميدانية. تحركات أمريكية جديدة، تل أبيب تدرس استقبال المزيد من طائرات التزود بالوقود. كوريا الجنوبية تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط فورا. طقس العراق غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.
2: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
2: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
5: تبدي.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.

طيب مستمع، رجعنا حياكم احنا بحلقتنا لليوم. سؤالنا يقول: شنو السر من اسرار مهنتك انت ضمن مهنتك نفسها اللي يعتقد الناس، كل الناس، الى انه هو شيء وبالواقع هو شيء اخر؟ حكى وعدنا مستمعينا بالساعة الاولى حقيقة على مجموعة من المهن اللي هم بيها وضمن مهنتهم، وقالوا الى انه هنالك اسرار يعني يصير عند الناس والناس تعتقد بها شيء بس هو الواقع شيء ثاني. يقول: طيب، انتظر من عندكم الاسرار الخاصه بمهنكم. ارقام الهواتف 07-8-02-11-115 و 07-8-02-11-117. ايضا بامكانكم الاتصال بنا على الرقم الواتساب 07-2-01-114-115.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: مرحبا استاذ، شلونك؟
0: يا هلا ومرحبا، الله يخليك.
1: طبعا انا صار لي ساعه منتظرك تقول الرقم بالمناسبه.
0: من وياي؟
1: وياك مصطفى من بغداد.
0: اهلا بك يا مصطفى. يا رقم عدل، ليش ما عندك؟
1: لا ما لحقت اسجله اول ما حكيت.
0: شنو سيارتك؟
1: ها
0: شنو سيارتك؟ نوع سيارتك؟
1: سيارتي توسام.
0: توسام، ويطلع رقم قدامك بالشاشه؟
1: ماكو، لا ما طلع والله عندي.
0: صدق ما محدثته؟
1: والله اي.
0: اه زين. طيب سولف لي
1: حبيبي. استاذ انا اشتغل بمجال الساعات.
0: طيب،
1: وتحديدا الساعات القديمه يعني اليابانيه والسويسريه.
0: حلو.
1: اي فراح احكي بثلاث نقاط.
0: اي
1: النقطه الاولى انه انا طبعا عندي بيج، فيفوتوا لي زبائن يقولوا لي نريد ساعه على النبض. تمام. فهي أي. كلمه شائعه، هي كلمه خاطئه، يعني ماكو ساعه على النبض، ويقصد الساعه الاوتوماتيك اللي تكون حركتها اوتوماتيك.
0: زين،
1: هم يسموها على النبض.
0: أي.
1: تمام.
0: أي.
1: النقطة الثانية اللي ناس ممكن أغلب الناس ما يعرفوها، إنه إحنا ما عندنا وكيل رسمي لبراند معين بالعراق يخص الساعات.
0: أي براند؟
1: أي براند، سواء ياباني
0: أو
1: سويسري.
0: يعني حتى البراندات، خلينا نقول المناسبة،
1: حتى المناسبة
0: يعني لا تيسوت لا كاسيو لا فيستل
1: لا.
0: أبد؟
1: كلهم موزعين. كلهم موزع، مو وكلاء رسميين.
0: مو وكالة. أوكي.
1: الوكالة يعني لها شروط، لها أماكن، لها مبالغ يعني جدا كبيرة.
0: صحيح.
1: حتى تنفتح.
0: أوكي.
1: هاي نقطة. النقطة الثالثة اللي أريد أحكي بيها إنه كل الناس تعتقد، أو أغلب الناس يعني مو كلها تعتقد، إنه الساعات الصينية هي ساعات غير أصلية.
0: الساعات الصينية هي غير أصلية. طيب.
1: هي غير أصلية.
0: شلون يعني؟ الـ
1: الـ الصين تحديدا عندهم براندات خاصة بيهم. توصل اسعارها ل 300 400 دولار 500 دولار للساعه الواحده.
0: كذب.
1: هاي تعتبر مو ساعات صينيه بمعنى انه هي صينيه المنشا يعني كوبي.
0: أي.
1: لا، هاي براندات خاصه بيهم.
0: أي.
1: يصنعوها هم
0: الهم،
1: تصدر لاغلب دول العالم وجدا يعني مشهوره خارج العراق بين هواة الساعات.
0: والله
1: معروفه جدا. والله.
0: طيب زين، شلون واحد يعرفها انه هاي يعني هو يعني معروفه البراندات مالتها، البراندات الصينيه؟
1: البراندات الصينية ممكن تبحث عنها، يعني خلينا نقول أسهل شيء حاليا عندنا تشات جي بي تي مثلا.
0: أيه.
1: ممكن تسأله تقولي شو، تقول له شنو البراندات الصينية الفاخرة اللي يصنعوها.
0: أيه.
1: واحدة من عندنا أكو مثلا ماركة اسمها زوان 21، هاي كلش مشهورة.
0: زوان 21.
1: أي هاي مشهورة جدا، يصبيها علامة مميزة على الدايل يعني المينا مال الساعة.
0: أيه.
1: موجود مثلث العقو نجمة.
0: أيه.
1: تمام. هاي تجبيها فد ماكينه جدا يعني فخمه، الطاهي الماكينه اليابانيه والسويسريه.
0: شنو هاي؟
1: اي
0: طيب هسه خلينا نحكي مثلا حتى العالم هم تعرف. هسه هاي الزوان 21 ممكن تشابه من البراندات اللي متداوله بالسوق.
1: هاي متداوله
0: يعني كمثلا امكانيه، كقوه، قوه ماكينه.
1: اوكي.
0: ستايل، لو يعني تصميم.
1: تمام. انا اقول لك ممكن تشابه مثلا من البراندات السويسريه المعروفه. طبعا الساعه تجي كرونوغراف، يعني بيها تعقيدات مو ساعه عادي.
0: ها هيجي كم تعقيده بيها؟
1: يعني تجي بيها والله هواي تعقيدات. اربع تعقيدات تجي بيها، كرونوغراف وستوب واتش. والماكينه تجي سكيليتون شفافه، بحيث شكل الماكينه كلش جميل يكون.
0: زين.
1: اي ممكن الضاي، خلينا نقول التيسوت.
0: اوف. حلو والله. وفرق بالسعر؟
1: اي مدخل عن ماكينه تيسوت، بس السمعه طبعا.
0: اي طبعا احنا دائما نشوف البيع بالبراندات، هو بيع اسم البراند، هو ما له خص بالهذا.
1: اي بالضبط.
0: يعني اذا نحكي احنا على اللذرات، ما هو انا اقدر اجيب افخم انواع اللذر واسوي فد تفصيله معينه، بس من اجي اطرحها بحاله معينه، مثلا محفظه والله اليوم اسويها، هسه المونت بلانك من تجي تبيعها تبيع براند، من تجي على ال في تبيع براند، من تجي على يعني بقيه اللذرات تبيعها براند، بس من اجيب اني لذر نفس كل شيء واجي اسميها جلود السلطان، ما حد يشتريها.
1: ما حد يشتريها.
0: ما له خاص. طبعا هي العالم في ذلك تشتغل على موضوع انه البراند نفسه سو براندنج صحيح بحيث يسوق، وانت اغلب السعر. انا مره شفتها من احد يعني المستثمرين قال السعر اللي موجود على اي سلعه قد يشكل او يوصل الى نسبه 70% هو سعر البراند، و30% هو التكلفه او سعر البيع.
1: تكلفة يعني. بالضبط. بالضبط بالضبط.
0: بس حلوه حبيت هاي، خلاص ارجع عليها. شو اسمها قلت لي؟ اوقف. وانا انا شوي احب الساعات وخصوصا اللي بيها تعقيدات، بس ما احب التعقيدات اللي هواي بيها. شنو قلت لي شو اسمها؟ 21 شنو؟ شو اسمها؟
1: زوان 21 هي تنطري هي.
0: زوان 21. اوكي. والله على شكلها نجمة حمراء.
1: هاي نجمة حمراء هاي بالضبط استاذ صنعت لل يعني لل للطيارين الصينيين.
0: هي شكلها هذا بدي اقول لك عباك شكلها ما طيارين.
1: اي ما طيارين الصينيين.
0: اي 1963
1: بالضبط هاي يعني شو اسمه تاريخ شو اسمه
0: الصناعة لو بداية البراند.
1: لا لا يعني بداية البراند العفو مو الصناعة.
0: بداية حديثة. البراند ايه بس هاي حلوة هاي. طيب حلو، إذا هاي واحدة من الأسرار الخاصة بالساعات، إلى إنه لما أقول ساعة صينية فمعناها ساعة صينية صنعت في الصين للصينيين، مثل خلينا حتى نقربها للعالم، يعني مثل ما نقول مثلا عن هونشي، هي اللي دائما يسموها سيارة الرئيس الصيني، هي فاخرة جدا، هي تضاهي مو تضاهي مرات تعبر الروز رايز، بس طبعا الاسعار ماكو رابط بالموضوع. او مثلا نحكي عن البراند اللي هو يعني باقي براندات السيارات اللي احنا نعرفها هي براندات صينيه، وهي ليست بي كوبي. هاي اهم خوش سالفه زين. اريد فد فسر بس قوي انطيني بالبيع والشراء.
1: بالبيع والشراء
0: راح
1: اعطيك صوت كلش قوي.
0: اي
1: اغلب الناس ما تعرفها. بالنسبه للساعات الفينتج مو الحديثه، لان الحديثه تكون اسعارها معروفه
0: زين. اوكي مكشوفه
1: يقدر شو اسمه التاجر يتلاعب هوايه بيها.
0: صحيح
1: يعني معروفه حتى من تسرج عليها بالجوجل تطلع لك. بالنسبه لساعات الفينتج سعرها يكون غالبا غير معروف.
0: ايه
1: واغلب البيجات اللي على الانستغرام واصحاب المزادات اللي على الفيسبوك واللي على التيك توك اللي يبيعون ساعات فينتج ممكن تكلفة الساعة اللي يبيعها بخمسين خمسة آلاف.
0: ها هيجي تكلفتها عالية.
1: ممكن بس مو دائما. ها
0: ايه يعني طبعا يعني ايه ايه ايه حلوة خوش سالفة.
1: سعرها يعني الأغلب ده البيع بالساعات الفينتج يصير الربح ثلاث أربع أضعاف.
0: طيب أنت كنصيحة للأشخاص اللي يشترون ساعات، أشتري فينتج لو أشتري نيو كولكشن؟
1: والله ما هي نادر تعتمد على حسب الذوق. يعني انا افضل الفينتج اي لان شكله انا اشوفه يناسبني احبه. اي واسعاره تكون يعني مقارنه بالحديث اللي جاي ينصنع انا اشوفه انسب واجمل يعني.
0: اوكي هسه عندنا سؤال بصراحه احد الزملاء منو مسوي هي اوديمار وياه سواتش واديمار مسوين
1: اي بين
0: يا ناخذها الساعه لو ما ناخذها؟
1: لا والله ما تاخذها.
0: ليش؟
1: والله بصراحه انا اشوف يعني اوديمار قللت من قيمتها هوايه من دمجت ويا سواتش. سواتش طبعا ساعه هي تعتبر للفئه يعني للناس اللي يحبون يشترون فد فئه يعني متوسطه خلينا نقول سعر رخيص ساعه لبس اليومي. شركه كبيره مثل اوديمار يعني بس ما طبعوا وباعوا يعني بمبيعات خياليه. الموضوع كان تجاري يعني
0: ازيل اسئله بوجهه نظرك كمتخصص هي من الباع سواش لو ادي مارت
1: من اللي شنو
0: من اللي باع يعني من الاسم اللي انباع
1: اللي انباع الاودي مارت طبعا
0: اي بسعر سواش
1: بسعر سواش يمر اسم عملاق يعني
0: بس مو تدري هم اكو اليوم اكو يعني مساحة كل كبيرة لبعض البراندات الموجودة. بس بالمناسبة طبعا مستمعين ترى دا سولو في يعني هذه الثقافة لكم يعجبكم يعجبكم يعجبكم روح دير على غير ذا. المهم أكو ثقافة أكو مجتمع كل كبير اللي هو يعني مثلا شو اسمها هاي أحمد هاي الكترونية القديمة شو اسمها
1: كاسيو
0: هاي يعني أنا تفاجأت بعدد الملايين اللي انباعت من عندها وللآن يعني تشوف شخصيات يا الله لحد الآن تشتريها مع علم هي يمكن قد تعتبر أرخص ساعة يمكن هي أرخص ساعة
1: بالضبط ساعة رقم واحد بالمناسبة
0: رقم بالضبط أنا تفاجأت بهذا الموضوع ساعة رقم واحد بالتداول بالبيع وبعدد يعني بالمبالغ التي تم شراءها بيها
1: هي بتاريخ الساعات هي رقم واحد مبيوعة.
0: اي يعني احنا يعني نحكي عن مو كمية بيع، لا وارد بيع هذه الساعة يعتبر الأعلى من بين كل الساعات يعني مجتمعة. طبعا احنا ما عندنا خصص، ممكن تلقى 100 ساعة من هاي طلع لك ساعة واحدة من المكان، بس انا احكي عن الرقم اللي بيعت فيه. فاعتقد انه المتوسطة او الفئة المتوسطة او العملية لها مجتمع كل كبير. يعني اكو ناس تحبها يعني
1: كلش
0: تحبها، يعني واحد من الاشخاص اللي كلش احب كاسيو.
1: بس استاذ اكو اهم اكو سر يعني بخصوص كاسيو. كاسيو سابقا يعني كانت تصنع باليابان حصرا ماكينه وكيس يعني كل قطعه بيها تصنع باليابان. حاليا تصنع بالصين.
0: قال الكواليتي؟
1: ها
0: قال الكواليتي؟ هسه نحكي عنه ما له خص.
1: الكواليتي جدا قل فرق يعني كل كبير. يعني من اشوفك ساعه فينتج كاسيو صنعت بالثمانينات واشوف نفس الاصدار هذا انصنع هسه راح تشوف فرق من السما لي.
0: اي تشوف صحيح. حلوة هاي واحدة من الأسرار الجميلة. أنا جدا أشكرك وكلش استفادينا وممنون من عندك أنا حبيبي. إن شاء الله دائما تخابرنا. سيف الرقم رحمة الوالدي
1: إن شاء الله.
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا، مع السلامة. باي باي. لو
1: مع السلامة.
0: هلا باي.
2: كلش أنت بالنسبة لي.
0: ليش؟
2: شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي. كل شنت بالنسبة لي،
0: لا ما احتاج.
2: شمس الفجر والقمر،
0: انت بس الشغلة من عندك يعني، ما انه انت حكيت هاي السالفة يعني. شوف انه مصعب ولد، عزل الولد زي ما احنا نحبه. ما لي خصاني جال، لا هاي لا ما رتب الامور. اي هو انا على السالفه.

0: يعني بصراحة يمكن خلال الحوار هالسوي له قبل شوي يمكن حكينا عن بعض التفاصيل. خليني أذكركم أولا بالرقم لأنه بصراحة هو يعني عتب علينا ديفولت يعني ضمنا. أرقام الهواتف المشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6 4. وبإمكانكم الاتصال بنا أيضا على الواتساب على 0720114115. سؤالنا يقول: سر من أسرار مهنتك. الناس تعرفه شيء هو بالواقع شيء ثاني، وأنا ذكرت أكثر من مرة أنه يعني شنو الشيء اللي أنت ممكن ما أدري تشوفه شوف أنه هذا لا كشيء يعني هو عادي بالنسبة لي، بس العالم مثلا ما أخذته بتفصيلة ثانية، ما أخذته بسالفة يعني فد موضوع. أكو أسرار مرات تصير بالمهنة مو كل واحد يقدر يفشيها. ليش؟ لأن هي مطية فد عفوا فدها للمهنة نفسها أو للممارسة المهنية أو للوظيفة أو يعني مثلا يعني واحدة من الأشياء. مثلا أحد الأصدقاء فد يوم قال لي على فد موضوع، طبعا سيخص دائرته سماع، ما أدري نحكي عن الدوائر كلها هو أغلب الدوائر هيك. فبدنا نحكي أنا وياه بسالفة، فقلت له أقول لك دائما يعني دائرة مالتكم من واحد يروح معاملة ما أدري شنو هاي، روح خليها وباكر تعال عليها، أو دائما اذبها مثلا تعال ورا الوحدة ورا الثنتين. قلت ليش هذا الوقت يعني مثلا هي تحتاج مثلا بس توقيع بس سالفة هاي؟ فقال لي إحنا بالنسبة إن يعني أنا كهو دا يحكي، قال لي أنا بالنسبة لي شغلي دائما احنا مثلا عندنا مجموعه معاملات، اكو معاملات اللي هي يراجع بها مواطن، واكو معامله مثلا يراجع بها واحد مخول، واكو معامله مالتنا جايه يعني مدفوعه الثمن يعني بها رشوه. قال فذني مرات المدير شو يسوي حتى هو يبعد الشبهه عن نفسه، او مثلا يجيب مجموعة معاملات بحيث ممكن من باكر عقبه يصير ما يصير يقول لك والله مثلا أنا طبعا علي معاملات هواي ما انتبهت، أنا مو وحدة وحدة وأقلبها. قال وإحنا مرات نريد إحنا نمشيها، فش نسوي؟ نقول له يابا مثلا ذني بس توقيعك. فهو باعتبار إنه إحنا كلها مراجعيها، وطبعا شايفينكم 50 قسم تدقيق عندنا بالهذا، دائما يطلع عندنا فساد بالهاي. المهم أساس إحنا مدققيها، فبالتوقيع من تمشي وختومات وهاي فضيع المعاملة الغلط ويا الصح ويا هذا مدري شنو اللي ماخذين عليها رشوة اللي مراجع بها واحد مخول ومطيهم جزء من اللي يعني. قال فنسلكها. فلذاك أقول له أنا المواطن مثلا تعال روح باكر، قال انتظري أما بنهاية الدوام خلي المدير يوقعها، أما أول ما يجي الصبح مخبوص بعده. تدري الموظفين كلهم ما يتريقون ببيوتهم، ما أعرف ليش ما يتريقون ببيوتهم، ما عندهم ريوق وما يحبون يتريقون، اللي لازم يستهلكون هاي ساعة ونص من الريوق، وعدهم ساعة يصلون أو مرة شوف واحد يصلي يعني 4 ركعة مال الظهر ساعة. المهم ولازم أكو مثلاً أنا مدير الجديد هذا شايفه هسه بدوار الدولة، ياب المدير وين طالع، فلان موظف وين طالع، أو مثلاً موظف إذا طبعاً أكو دوار إذا موظف بيها خذ إجازة 3 أيام حجدنا هبنا إيه ما شيلوا العراق كله يوقف ما حد يوقع مكانه. ما أعرف ليش ماكو بديل بالتوقيع أو بالتخويل أو طبعاً هاي بيروقراطية الموجودة عندنا سخيفة في دوائر الدولة. على العموم فهي عندهم هاي السالفة إنه قال لي هذا واحدة من الأسرار مالتنا. قال في أي واحد يعني بالنسبة لدائرتي أي واحد أقول له ساعة يعني أرد أمشي براسه في 4-5 معاملات. قال لي المدير شو بدي دقق؟ دقق أول 5-6-10 معاملات دققها بعدين يمل. قال فيوقع قبل. قال بينما إذا أباها واحدة من الأساليب، قال بينما أنا مرات بس شو أسوي إذا المدير مثلا من هذا المعصلق على قولته هو، طبعا شو معصلق يعني ما يأخذ رشوة فيسموه معصلق يعني هم بحواراتهم. فقال لي إذا المدير من هذا لا أمل له، كل ما يجي مراجع أخذ المعاملة وأدي له إياه، كل 5 دقائق معاملة. فيمل ذاك لأن شافته 5 دقائق تجيك معاملة بعدين يجيبك الثانية بعدين ورا 5 دقائق يجيبك، فيربك يخليه طول اليوم هو يشتغل المدير. أو قال نتفق إحنا 4-5 موظفين كل 5 دقائق واحد يروح على المدير، على المدير يعني يقدم له معاملة فملي له بالضبط. فبالأخير يقول هو يرضخ، لازم يرضخ، يقول إحنا عندنا أساليب الرضخ للمدير لو ما أدري شو يصير. طبعا دا أحكيكم على هذا الموظف صديقي ومديره حاليا، فتخيل منهم كم موظف. المهم ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو
0: يا الله
1: ابو السلاطين شلونك؟
0: هلا
1: شلون صحتك؟
0: يحفظك يخليك. من وياي؟
1: محمد من بغداد.
0: اهلا بك يا محمد. حلو محمد راح. محمد شويه عنده وضع مو زين يعني ما يهم. شو تريد تقول لي؟ اكو اتصال لك؟ يلا الو الو. ليش سده؟ ما عنده؟ دقت عليه صاحبته؟ ممكن امه تطلب خبز؟ ممكن مرته قالت لي جيب لنا وياك حفاض. الو نعم
1: ارجع مره
0: ثانيه اقول لك ليش ما يريقوا يعني يطلع بيريق الموظف؟
1: ليش ما يتريق؟ ليش؟ بالبيت ما يريقوا حبيبي طلعوا بدون ريوق.
0: يعني الخلل بمرته احنا نتحمل مسؤوليته؟ اي يعني هسه احنا ناشد نسوان الموظفين نقول لهم بلا زحمه ريقوهم عمود من يجون يسوون انجاز بالمعاملات؟
1: يا اخي هم كارهيهم بس يريدون يطلعون من البيت.
0: شنو تكارهيهم؟ ذاتك هي ماكو ماكو مي ماكو الله الله يعني الله يسهل لك طريق السلام ماكو.
1: الله وكيلك وكيلك ما حد يريقه.
0: خب هو اذا اذا اذا وصل في الدرجه وظيفيه جيده وموته التقاعد مالته جيد يوميه تدعي عليه بالموت هي.
1: لا هو يروح هناك يريق خاصه اذا كان مدير.
0: اي
1: اكو اكو جماعه يريقوه مثلا.
0: اه
1: اي من يريقوه يهتمون بيش حيسوي هذا راح يروح فرق اخرى معوز اهتمام.
0: اي
1: اي
0: مو يبقى هو شنو تبقى هو وميول المدير. اكو مدير يميل المن للموظفين الذكور ان يريقوه. ليش؟ لان على مود يعني انه خلص يريقوه لان هو يدري انه اكو جزء من المحصول يمه.
1: اي
0: واكو يميل الى ان يريقوه الموظفين من الاناث لانه هو شوي راخي عدي. اي شويه قلبه رهيف شويه هو. اي واكو لا اكو هو واحد يعجبه يروح ياكل يم مطعم قريب من الدائره. طبعا الدائره مشغاله والموظف مراجعين موجودين هو ما يهمه بس المدير المهم دي راجع. فيروح يم هذا بالمطعم ويسولف وياه وشلونك استاذ وش اخبارك وشلون وش عندك ما عندك. وفي بعض الاحيان انا الحقيقه ملاحظها الى انه اكو جزء من المعامله تتوقع يم المطعم ما اعرف ليش
1: واثناء الصلاه هم تتوقع
0: اثناء بين الركع بين هي اتوقع بين الركعه الثانيه والثالثه يوقعها.
1: والله والله هو هو هو راكع هو راكع.
0: اي
1: طلع القلم اذا من الورقه وقعها. هاي شوفت عيني.
0: والله العظيم لا اكو خوف من رب العالمين استغفر الله لا خوف من لك عيني بس اردفتهم هذا يا الله بشر مني ايش يخاف هذا البشر هذا البشر مني ايش يخاف
1: والله من كل شيء ما يخاف
0: والله ما يخاف والله العظيم والله. والفرد والله العراقي اصلا هو مع اعتزازي واحترامي اليه اخي عينه وقحه ما يخاف.
1: اي والله والله
0: هو بيمكس بالمناسبه هو ما يخاف واكو اكو منطقه هو نفس الشخص اكو بيفد مرحله مو يخاف يصير جريدي. ما تفتهمه شنو هو شنو وضعه.
1: اي والله
0: لك عيني علي الوردي خبر الله رجال ترى علي الوردي الله يرحمه ما مات يعني موت طبيعي من سوى البحث على الفرد العراقي انجلطوا مات الرجال.
1: اي طبعا انجلطوا شيء شلقه
0: قال لك شلقه شاف الهاي كلها.
1: طيب على طاري الخوف ثاني هواي مواضيع هواي
0: ايه.
1: على طاري الخوف
0: ايه.
1: انا عندي مربي لي بنزوله بالبيت. اي فالمهم طب جريدي بالشتنه
0: حلو
1: صاره بالحديقه.
0: اي
1: هسه غير البنزوله هو الغريزه ما تروح يصيد
0: بالضبط. تفضل بنزونه صيدين يا
1: خاتل والله يا لي خاوي بنزونتي خاف من الجريدي
0: يا حبيبي. اوكي طيب
1: لا ويكي اذا اقول لك خاتي وراي وصيح مني اقول ابن القندره ايش بنزونه على شنو
0: من البنزونه بينا اقول له حتى افتهم
1: والله انا ضربت انا ضربته بس قلت هذا راح يروح الغريزه مالته يعني.
0: اي
1: المهم هذا راح العينتين وعلى طاري المدير هذا اللي يحب دائما يفيق.
0: اي
1: كان اكو ويانا واحد هم يعني مدير قسم ثاني هذاك وقت الريوق او وقت الدفع او مدري شنو شاف هاي الحركه مال يمد ايده بجيبه لو يضرب على جيوبه يعني
0: ها اي على اساس ما وينها بالسياره.
1: اي اوقف اوقف يم الحساب انت لا انت تتضغط يدفع الحساب ولا انت خليك يدفع الحساب
0: التلام ماكو
1: اي طرطب على جيوبه اول شيء طرطب على جيب بصدره مال قميص وجيب بناطيره لا طلع الفلوس ولا مخليك تدفع الى انا اخر شيء تدفن. لا لا لا يلا
0: انت بعد تستسلم الواقع الحالي بعد
1: تستسلم وتدفع
0: اي خصوصا اذا انا موظف وهو ماشي لي هواي سوالف وانا اسحب ويا الفايل كل فايل 25,000 حلوات ما يخالف.
1: اي يعني هاي هم واحده من عندي المال ضريبه ذني هواي عندنا اللي راجعت الضريبه اي فخلصت المعامله كانت تفتح لي فتحت المجال.
0: اي
1: اي الله انا ايش سويت انا شافت بعد يعني احنا مرات يعني تاخذنا هاي يعني اي فغلت ظليت ساكت بس اباوع اي وهي قامت تفتح المجال وتسد المجال تفتح المجال وتسد المجال
0: عطلان ست اصلح شيء
1: يعني ابي اطبها
0: يعني رتبها لم لي الحكي
1: يعني قلت الدوري انا شيء كان تقول لي دحس يا اخي دحس
0: حلو
1: اي والله قلت يعني شحت المجال بي مشكله اي كان تقول لي عيني الله يخليك حمراء خضراء
0: اي شيء ذب اي ذب ذب من شغله عدت تفول بنزين احتمال سياره شيء
1: المهم انا هم والله طلعت من جيبي حطيت لها 200 دينار كانت تقول لي ايش قد فوقه
0: اي ما خاف هسه قالت اي
1: لا لا وان شاء الله انت بوجي قالت لي ايش قد فوقه شايف ايش يعني
0: انا البارحه كان عندي يعني موضوع فانا دا اراجع به هو يخصني وشخص اخر يراجع به فقال لي وطبعا رحت عليهم واكو يعني ناس مخابره هذا الشخص راح يجي وهيجي اوكي والمخابر شخص كلش ما شاء الله في مكان يعني مقدر ومحترم
1: اي
0: وبنفس الاختصاص واعلى منهم وجيت حكيت اني وهو حكى ويا الرجل بمنطقيه وطلع من يعني عائله هو دا يتحدث لي احنا فلان هيك وظلينا نسولف انا وياه حلو فقلت له قلت له شو وقت هي تخلص قال لي خلاص هو اصلا المدير خابرني لان فلان اللي اني هو صديقي مخابره قايل له مشي مال فلان طبعا مشيها مو غلط هي صح بس مو هم عصلقوا حلو هنا الامور اسال هنا حلو الامور فقال لي بس هو يجي وخلاص هو خابرني قال لي هاي قال لي بس استاذ حتى لا تعبك انا حبيتها والله اللقطه بس انا طلعت انا الغشيم قال لي حتى لا تعبك فلان يجي هو ياخذها حتى انت خاف مشغول لان اني قالوا لي يعني عندك اعلام وعندك شغل وهاي فانت براحتك خلي فلان يجي قلت له لا انا هم قلت له لا خباني اجي اخو قال لي لا لا انت يعني ادري والله حتى المدير حكي علي طبعا ما ادري كذب لو صدق اتوقع كذب انه شلون تخلي استاذ سلطان يجي
1: اي شفت
0: اوكي يابا قلت له خير وبركه خابرت يابا فلان هيك قال لي انا خلاص اروح اجيبها من طلع قال لي اطلبه 50,000 قلت له ما ليش قال لي هذا طلبها بلسانه هم اثنين كل واحد طلب 25 قلت له ليش ما قالوا لي بحيث هو ذاك قايل لي قال يعني كان قلت له استاذ سلطان قال لي لا عمي هم يعني جاي مني مو مال نقول له
1: اذا هايكو مثلا الشغله الثانيه هذه نمتحن فيها بموضوع ويقول لك اتكلتك
0: مو مشكله انا من اروح دائما اساني اليوم صار وياي موقف دائما ما احب اروح اني مرحبا يعني مرات اقول يعني توصل مرحله مو خلص بس من اشوفه راح ترج التليفون اقول لهم يا عندكم عرف لا يقولوا لهم انا اريد اسوي فمال هاي مال رتبها ما رتبها لان انا صار لي في ساحه شيء مرحبا شلون كان اعلامي شنو رتبها ما افتهمت وطبعا تدري ناتيه بس العالم اي بس هم يدقون طيب ابيك مثل اليوم ما قبل يوقع
1: اي طبيعي طبيعي الحمد لله متعلمين يعني
0: حلوه هي لطيفه بصراحه
1: اي تحسب حسابات
0: زايده ناقصه
1: يعني
0: تحسب حسابات بس شلون لما تطلع من البيت مثلا وعندك بس خمسينات يا الله
1: هاي بعد
0: ها قسمه الله بعد هاي تعال تصرف الساعه ب 8 الصبح
1: من جاي اقول لك ما تقضيها
0: خاطراني وياك لا ما تشتغل خاطراني اطول
1: لا طبعا لازم تروح تاخذ لك هديه في ساعه قلم هذا قبل فتره بالمناسبه يعني صارت وياي اكو جماعه يعني حبوا يرتبون لنا الامور هي شغله صحيحه احنا ما عندنا يعني مخالفه بيها
0: طيب
1: اي بس يعني هم لقوا تعرف يعني
0: لازم يلقون
1: هذه ف ها حطلع عليك هالقد مبلغ راح اطلع عليك هالقد مبلغ هيك يعني في الموضوع اخر شيء تدري كان يخابرني الساعه 7 بالليل
0: اي
1: ها اللي شغلتك تفوض وسهله
0: حلو يا الله
1: اي لا سهله وتفوض
0: اي
1: اي يعني قلت له يا الله ويدك يلا ان شاء الله خير حلو. في هذا المكان يعني فاتح بيوت وكذا وما اعرف شنو اي كان يقول لي بس شويه تكلفك يعني قلت له
0: تكلفني
1: قال لي افوض لك اياها بايفون
0: ايفون
1: اي اسمع ايفون 14 رصاصي
0: مش عجب 256 512
1: سين كارد ذاكره 512
0: 512 حلو شوف عنده صور هواي
1: يعني لا شلون شرفني يعني كلهم رصاصي اي على اريد 17 رصاصي سيم كارت مالي ده هذا اللي يعني
0: شو اسمه اي والله خلي كفاله لين شويه تدري خاف يصير صيانه
1: حب الرصاصي ما حب البرتقالي
0: ما حاب البرتقالي اي فا
1: فالمهم يعني هو رجال طلع يحب رصاصي
0: اي شويه اي هم زين يحب رصاصي لو ملون كان ورعنا
1: اي مو قال لك يحب رصاصي والله يحب رصاصي اي تفضل هالشغله هذه اي والله عليهم الاحيان هم يعني تعرف الثاني اسد
0: طبعا لازم
1: اي فرح تجيب تليفون رصاصي 512
0: عافيه عاشت ايدك اهم شيء 512 دير بالك اي
1: وبعد ما اعطيت اياه قلت لعن الله الراشي والمرتشي يعني لعن الله عليه وعليه
0: اي بعد خلاص بعد حتى مو هناك ايام وقت الصونده لازم احكيها حتى اقول له يابا والله قلت
1: والله استاذ والله استاذ هي الصونده جت على ظهرها من زمان بعد
0: اي والله
1: فوالله انا يعني صراحه من رجعت يعني انا اعطيت اياه يعني على مرض صراحه اعطيت كذا ما ادري شنو بس وصلت لها يعني مره ثانيه قلت انا هسه انت عندك طريقين يعني. يا اما الطريق الاول انه تدفع الاكثر وراح تتاذى زياده وما ادري شنو هذه وانت يعني تدري نفسك انه انت مظلوم يعني او تضطر انه تروح تطي رشوه فانت قدام طريقين يا طريق هسه برايك انت يعني
0: وجهه نظري
1: وجهه نظرك المفروض تقول والله انا ادفع الاكثر
0: اي
1: زين في حال انت الاكثر ما تقدر تدفع بس تمشي الامور شلون هذه
0: ابطل شو اسوي خابر تليفون شو اسوي يعني ابطل من الموضوع
1: يعني ما تقدر تسوي مشروع قائم وده يشتغل
0: اي ادفع
1: ولازم انت توصل
0: هذا ادفع هذا ادفع
1: مو اقول لك حتتكلف اكثر بس هذه راح يمشي لك اياها فانت شوف يعني هي اللي الواسطه فيعني
0: لا هو هو مناسب وصلك مرحله يعني خلاص لان شوف هذا العراق بكل معاملاته وهي خل تعتبر الجهات الرسميه هذا ما بيسوا بلاغ شو يسموا هذا العراق بكل معاملاته يمشي بثلاث اليات الأولى طبعا رقم واحد الرشوة
1: نعم
0: الرشوة
1: الرشوة
0: الثانية الواسطة الكلش قوية اللي بعديها ممكن يطلب من عندك هدية لما شالك بس الواسطة كلش قوية والثالثة وهي التي تعتبر نادرة كندرة الألماس في العراق لأنه مستحيل احنا ما عندنا سالفة مالات الله اللي هن طبيعي
1: يعني هذه اكو مواضيع قلت لك هو لسه ما رحت شفت حكايه قلت يعني انه بعد شنو يعني الله ما يرحم من وراء هذه الامور
0: اي الله شال ايده من عندنا دائما اقول
1: هو اي بالضبط هي
0: والله العظيم حاشا لله ان يترك عبدا لكن الله ش... انا اعتبر بالعراق الله شال ايده من عندنا يعني
1: والله اتذكرت كل مره اتذكر هذه الاشياء كل ما يصير قدام الموقف من هذه المواقف اتذكر اللي
0: يصير ايه الله شال ايده خلاص
1: زين حاحكي لك على شغله هي
0: سريعا بس يعني
1: سريعة بس أنت ما تتوقعها الجامعة أهلية
0: زين
1: طالب دي يسجل إذا دي يسجل طالب
0: حلو
1: هذا الموضوع قد علي صار أنت تعرف يمكن موضوع التسجيل مع الطلاب بس مجرد ما يقدم أوراق يرجع الإلكتروني دخل معلومات كمل ما أعرف شنو هذه مشت الأمور مالته تصور ماخذين من طالب 500 ألف حتى يسجلوه قسم إدارة أهلية هو يقبل معدل 50
0: يا حبيبي حلوة
1: 500 ألف دينار وهاي قدام عيني بحيث هذا أكو واحد من طلع حشاها قال لي تسجل دفع ليش أدفع ما شنو قال لي
0: ما تسجل
1: هو إلكتروني أنت ليش قال ما عندي 500 ألف حتى يقبلوني بهذا قلت له والله عمي يعني اسمح لي أنت زوج
0: إي والله كاموش حيل أنت
1: والله قلت له قلت له زوج يعني أنت اللي دفعت شيء
0: حياة حلوة الحياة حلوة العراق جميل وحياة حلوة ونشكر كل الموظفين 4 ملايين يتحكمون ب 40 مليون اوكي
1: وشمس
0: حلوة وشمس تخبل حلوة طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامة ناخذ اتصال الو
2: يا الله
0: تأخرنا عليك ادري بس احنا مو تدري موضوع من يجي من الموظفين تدري انا استفز وين الو
2: يا الله
0: بلال
2: يا
0: الله. وينك
2: موجود موجود
0: اقول لك موجود. اعتذر بس تدري انا يعني من يجي الموضوع يم الحكي على الموظفين يعني لا اوفر جهد
2: ولا عينك
0: اموت منهم ولا احبهم
2: كيف اموت عليهم
0: اوف والله العظيم انا لو يعني اتمنى انه يعني يوميا لازم اسوي لي فد دعاء انا اكتبه بايدي والله سبحانه وتعالى يستجيب منك مباشره مو الا هاي الادعيه الجاهزه تطلع لك
2: انا اتمنى
0: فادعي أتمنى اقول يا رب كون من ضمنها يا رب ما عندي معامله بس اقول هاي
2: لا انا اتمنى من السيد علي الزيدي
0: ايه
2: يخليك المستشار الإعلامي. ويصير موظف مستشار إعلامي.
0: والله العظيم ما سويه. وداوم بالسبعة الصبح. الله أكبر.
2: يا
0: هيا يا أبوي.
2: لا وبالسبعة الصبح من بيتك الخضراء.
0: يعني هسه والله قريبة. لا والله الصبح ازدحام. مرة طلعت
2: صبح ازدحام.
0: الله أكبر. طريق المطار زنجيل.
2: يعني
0: لا لا
2: ما
0: أقدر. ما لا صعبة.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟
2: أنا آسف توني شغلت الراديو والولد كان قدامي.
0: سر سر اليوم من مهنتك؟ مهنتك هسه تقول لي أنت العالم تعتقد شيء والواقع يقول غير شيء. مثلا حتى أعطيك مثل سريع. أنا مثلا قلت إلى أنه بالإعلام يعتقد الكثيرون إلى أنه أغلب الإعلاميين كلهم إذا مو كلهم طبعا أنهم خريجين كلية إعلام، لكن واقع الحال يقول إلى أنه خريج كلية الإعلام هم تقريبا 30% 70% مو خريجين إعلام، بس العالم تعتقد أنه كنا نحن خريجين إعلام. واحد شو الشباب ومستمعينا وأيضا كل اللي شاركوا عن سر يعتقد الناس كلهم فتشي لكن هو على واقع الحال شيء ثاني. تفضل قل لي سر
2: الخطيئة. الموظفين شو عليهم؟
0: ها مو هو ده يحكي على
2: موضوع الموظفين.
0: ها لا ده يحكي وشي عن الموظفين ده. انا ايش قلت لهم؟ قلت لهم لا واحد من اسرار المهن عند الموظفين لما يقول لك روح وتعال باكر. اي هذا السر. هو طلع الموظف احد الاصدقاء قال لي هو احنا من نقول له روح وتعال باكر حتى اني اقوم المعاملات على المدير من يوقع امشي المضروبه المزوره المدري شو واحط له اول 10 20 معامله صحيحه. اي فدا اقول للمراجع عندنا نحكي على الموظفين الى المراجع من يقول لك تعال باكر معناه هو درد يسلك براسك 4-5 معاملات وماخذ عليه رشوه.
2: لا ما شاء الله يعني مع احترامي للزينين هسه صايرين كل صلافه.
0: لا هسه ماكو حكي مفشل. في
2: النهايه مو من ضمن الموضوع.
0: اي
2: طيب. ابن عم بسام مضيع الموحده مالته.
0: طيب
2: يعني هم كلهم مسوين موحده.
0: اي
2: فعد عرف ما خطيه ما اقول اسمه لين فايتني شويه بالموحده.
0: اوكي
2: خابرته. قلت له فلان ابن عمي هيك وهيك. قال لي سعد بلال 500,000
0: يابه. حلو
2: على السريع.
0: اي مسعرها يعني تحس مسعرها.
2: لا 500,000 والماستر مات يعدك تحول لي اياها باكر يجي اصوره واعطي موحده.
0: حلوين
2: بدون لا بلاغ مركز الشرطه لا قرار
0: بابا ايش قد حلو.
2: يعني
0: المعامله طبعا
2: لازم اول شيء تبلش تروح تخبر مركز الشرطه
0: وتاخذ البلاغ وتنشر بالجريده الرسميه
2: للمحكمه
0: 100%
2: هذا يامر للدارة الاحوال انه يابا صدروا له رموه وصدروا له وحده جديده.
0: ايش قد حلوه.
2: حلو. هو قال هاي الخطوه
0: كلها ب 500 فض. اي
2: 500,000 حول اياها على الماستر ماتي اللي يعني هو عندي رقم الماستر ماتي.
0: تمام.
2: وش اسمه وبيجي بس اصوره واعطي موحده.
0: يلا حلو
2: يعني 500 يجوز للسيد المدير 200
0: جوز مثلا يجوز واحده يجوز مدير يجوز. اي
2: طيب لا مو لازم توقع
0: لازم طبعا سر من سر. اي
2: من مهنتي من تروح على صيدليه ويقول لك والله هذا بسعر الكلفه مثلا فلان دوب 10,000 ويحلف لك 100 يمين انه والله هذا والله العظيم هذا بسعر الكلفه فهذا كذب انه يعني اذا اريد اجامل اقول ب 5,000 عليه وهو يبيع ب 10. اذا اريد اجامله
0: ايش قد بالمية ربح؟ اقل شيء
2: الصيدلاني يربح اقل شيء يربح 200% اقل شيء.
0: كذاب
2: والله. يعني هسه مثلا هاي الحجابات اللي جبناها بسام
0: اي
2: هو عليه ب 600 دينار او يعني 650
0: زين
2: دينار يبيعها ب 3,000.
0: اي
2: يعني هو عليه ب 600 دينار يبيعها ب 3,000.
0: صدق
2: هذا ايتم واحد والله.
0: يعني زين هسه خليني ارجع وياك. اقل ارخص ايتم موجود اليوم بالصيدليه ايش قد يربح؟ ارخص واحد هيك كل شيء ماكو.
2: ارخص واحد براسيتول والفلاوز
0: ايش قد يربح؟
2: يربح بي يعني هو يبيع ب 250 دينار هو عليه ب 100 دينار يعني هم 100 وشويه
0: بالمئه. حلو.
2: واتحدى المستمعين ولو انا خبرك بالاخير المستمعين الصياده واحد يخابرني انا بلال عماد عويد يقول كلامك تحدي
0: زين
2: قدام مؤسسة الرشيد وقدام استاذ سلطان.
0: زين ماكو تسعيره مسعر اكو مسعر تقولون
2: مسعر على عين وعلى راسي. سيد الوزير البارحه اجى افتر بالحرفيه.
0: اي
2: حلو.
0: اي
2: اجى افتر الايتم مسعر ب 7,000.
0: اي
2: اكو يوم يبيعوه ب10 واكو يوم يبيعوه ب7
0: والسعر اللي على الايتم شنو وضعه؟
2: لا اوكي اجيك على التسعيره انا مسعر لك اياه ب7 وبيش واصل لك؟ واصل لك ب4
0: ها هيجي
2: في بونص مثلا 1+1
0: اي
2: مثلا يعني فلان ايتم يجيك 1+1 حتى انت لما تبيعه ب7 انت ربحان 7
0: اوكي
2: حلو؟
0: حلو هاي يلا هاي سمعتوا؟
2: او قوية يجيك 10+5
0: ايه
2: يعني 1+0
0: ايه
2: ما تربح مثلا 15,000 تربح 7.5
0: لا ما ماكو شيء
2: موضوع ابو الصلاه يعني ما حم
0: والله والله فلشتهم بلال شرف
2: لا يعني مع احترامي كنا نشوف الدكتور والصيدلاني فد مهنه مقدسه لما طبينا في هذا المجال لا والله شفناها تجاره
0: اي تجاره يعني تجاره حياة
2: كلها براس المواطن الفقير
0: طبعا
2: يعني
0: ايه
2: والله مرات بالعافيه جد اني يعني تدرون بي ما اقول بس مثلا مره واقفه على 5000 بالصيدليه
0: ايه
2: مثلا الفاتوره مالتها او الوصفه مالتها 105 يمه شايله بس 100 يحلف لها 100 يمين 100 عظيم مصرف وهو ربحان منها 50,000 انا لو اشتغل لو اخمز لو شيء انه يابا 50,000
0: ايه
2: وكل ثلاثه اخذها مني وانا جايب لك رايتمات الشبيه 300,000
0: دي الله
2: كل ثلاثه اخذ 5000 منه
0: طيب حلو
2: حلو
0: اوكي
2: تحياتي
0: انا اشكرك باي حلو
2: انا خادم
0: هلا حبيبي
2: حبيبي
0: اخر اتصال ويانا الو
3: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله هلا هلا شلون الاخبار
3: الحمد لله انا بالنسبه لي ما اسمي سر اسمي اعتقاد خاطئ
0: طيب شي. اللي هو
3: الناس تظن بأنه التجارة الإلكترونية أو التداول هو لازم أنت تظل دائما على الفون أو الحاسوب طول اليوم
0: طيب.
3: يعني لازم نقابل الفون
0: ايه.
3: هذا الشيء خطأ الإنسان يقدر أول ما يقعد من النوم أو أثناء الأكل يسوي خطة احترافية ويتركها
0: هيا
3: وشغلة والغلط متعلم دارس متعلم مثلا أقل شيء مثلا 6 أشهر يعني حتى شيء منطقي يقدر يفتح فيه صفقات أما الشيء الثاني بأنه البعض يظن من يكمل دراسة ما يحتاج يدرس بعد الموضوع هذا الشيء خطأ
0: شون يعني
3: يحتاج حتى لو
0: وضحي لهم إياها هاي النقطة هريم
3: يعني ومو مشكلة هنا مصطلحات
0: يعني
3: أي؟ يحتاج شخص يدرس مثلا
0: أي.
3: مثلا أنا أقول اليوم دراسة درست ايش قد قول سنة درست وتعلمت ودخلت دورات من الدورات بيش يبدأ الدورات اللي مدفوعة الثمن يعني اكو دورات مجانية المهم يبدأ من 800,000 الى المليون المرات اكثر
0: طيب.
3: حلو اكو البيجنر الادفايز والبي اي بي الدورات تمام درس كمل قول درس على قد المبلغ اللي عنده يظن بانه هو بعد درس وكمل وحفظ ما يحتاج يروح يدرس ثانية ما يحتاج يروح يدرس مرة ثانية ما يحتاج يروح يطلع على الصفقات غير اكو مرات الناس يعني تنشر صفقاتها او مثلا عندنا جروب العراقيين يعني بس العراقيين في تقريبا 9,000 عراقي 9,000 عراقي بهذا الجروب يتداولون يوميا ناس تنشر ناس تتعارك ناس ما ادري شو بس ما حد شيء زين فينشرون صفقات ونقول يابا انا سويت كذا وكذا استراتيجيه انتظرت السوق ينزل يصعد يسوي كذا تصليحات ترامب من النفط ما ادري ايش يعني يقول احنا نتحاور بيناتنا ونطلع باللي يعني اللي نقدر بس هو اكيد الحظ يلعب دور صراحة الحظ يلعب دور
0: أي.
3: أي. ما الشيء الثالث ما يطول عليك يعني كده أدى الختام
0: سولف اليوم
3: الناس والمبتدئين يشوفون يتداولون كل يوم حتى يحققون استفادة أكثر يعني مثلا يومية مقطع روحة فاتح صفقات خابص روحة هذا الشيء خطأ الحقيقة هو الشخص مرات ينتظر أيام مرة ثانية ينتظر أيام حتى أغتنم الفرصة المناسبة للربح بمبلغ يسوى مو مثلا 20-15 ما يفيدني الشعار المال لا يأتي من كثرة التداول بل بجودة الصفقات
0: أوكي حلوة حبيت ريم تدامة تجيب قفلات حلوة
3: شكرا
0: والله والله لطيفة يعني دائما أنت مرات تسولفين عادي كمشاركة بس هاي بيها السالفة أنا أعتقد آخر جملة إلى أنه ليس بالتداول الدائم هي يعني باقتناص الفرصة في الوقت أيوة بالضبط هي طيب حلو تحياتي
3: لك. السوق ترى حتى بالعقارات بكل يعني.
0: كلها كلها طبعا هي الفرصه على الفرصه احنا نحكي عن الفرصه على الوقت المناسب للتفصيل.
3: بالضبط بالضبط هو ذكاء مو جهد ولا تعب.
0: لا لا هي ذكاء بالضبط شو وقت تطرح نفسك. طيب انا اشكر شكرا جزيلا شكرا هلا مرحبا مع السلامه. طيب مستمعينا طبعا هسه شنو قلنا احنا هاي الاسرار اعتقد احنا اليوم شوي كشفنا اسرار المهن اللي الناس تعتقدها شيء فبالتالي اتمنى ان استفيد من هذه الاسرار واحنا ننتبه لها ما بيها شيء مرات احنا اصحاب المهن ترى بالمناسبه كل واحد عنده سر من اسراره اللي هي يحتفظ بها دون ان يعلم بها الاخرين وواحده من الاشياء اللي احنا دائما احنا نفكر بها الى انه هل من المعقول ان يكون هذا السر هو حقيقي؟ نعم حقيقي هسه اليوم على لسان اصحاب المهن هم حكوها كل واحد يحكي فسر معين وان شاء الله اسوي لكم اياها بعد لان اكو بعد مهن اخرى اعتقد ما حالفهم الحظ كمستمعين يتصلون هم نريد نعرف احنا هذه الاسرار التي يعتقد المواطن او الفرد الى انه هي شيء وعلى واقع الحال هي شيء اخر. نلتقي بكم ان شاء الله بخير وسلامه دائما واتمنى لكم يوم جميل ورائع. اليوم 2 درجه الحراره شوي اقل البارحه 47 اليوم 46 كافي باكر نرجع 49 نلتقي على خير باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية دعم مسيرة البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيزور إيران وتركيا. وزير العدل يوجه بإعادة هيكلية دوائر الكتاب العدول في بغداد. التربية تعلن معدلات البقاء في مدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد. عمليات بغداد تنوه عن قطع طريق رئيسي جنوب العاصمة لوجود أعمال صيانة. العمليات المشتركة قصف 6 أوكار للإرهابيين بوادي زغيتون ضمن قيادة عمليات كركوك. فصائل المقاومة تؤكد عدم تنفيذ أي استهداف للقواعد الأمريكية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية. عرقشي، وقت التفاوض سيحين بعد تحقيق مكاسب ميدانية. تحركات أمريكية جديدة، تل أبيب تدرس استقبال المزيد من طائرات التزود بالوقود. كوريا الجنوبية تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط فورا. طقس العراق غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يا ريت ما فليت.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدك؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5. 91.5.

لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات. أنت امرأة تبقى امرأة.

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الرشيد وياكم. الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

أستاهل بالحيل وإذا كان ما تبغين فديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتي اللي بين

سوالفك عطرك هدوءك كل شي واحشني يا ريت قدامي تجي من عندك اشكي

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM إذاعتك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: كل خير. الصوت اللي تحب، الصوت اللي تحب صار أقرب، صار أقرب. إذاعة رشيد يوم معك وين تروح؟ حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد، اسمع برامج المفضلة وآخر الأخبار وأحث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. الطريق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية رشيد اف ام. إذاعة الرشيد،
1: رشيد اف ام معك.

أفرح بالكل على مود عيونك باقي أفرح من

نصف القمر مع مهيمن الأدب بعد قليل. راديو رشيد أين تذهب؟

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت تمشي وياني اسمع

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهم الأبيض، يرافقني الغالي عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة علينا وعليكم، وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-170-0011-4-150-7802-116-117. اليوم راح نحكي بموضوع إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم، ولكن نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم، خليكم يعني.

0: مساء الخير مرة ثانية، وتحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-4150-78-02-116-117. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لهم من أمريكا، كندا، أوروبا، من كل أنحاء العالم، أيضا من أستراليا. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا. اليوم راح نحكي بموضوع حالة منتشرة مو حلوة، اللي هي المجاملة. أني بداخلي مراضي لكن أني أجاملك. يعني مثلا مدير يقعد يقول يا أبا شنو رأيكم بهذا القرار اللي أني أخذته؟ كلهم يصفقوا له يقولوا له إيه حلو. ليش تقول له إيه حلو وأنت بداخلك على قوة عادل إمام هو بيحبه بداخله وبيكرهه؟ ليش؟ يعني ليش؟ على مود والله يقول لك ها أداري خبوستي. لا ما أداري خبوستك. لا أقول له باحترام مو بتجاوز، أنا ضد أي إنسان يتجاوز. قل له باحترام، قل له هذا راح يسوي فلان خطأ وفلان خطأ وفلان خطأ، بالعكس يحترمك أكثر ويحبك أكثر. يعني قل له هذا الشيء ترى خطأ، ما بيه شيء، مطعم كبير ومشتهر وإلى آخره، وأنت تريد لديمومة لهذا المطعم. يجتمع بالعمال ويقول لهم أنا راح أسوي ساعات العمل على مدار 10 ساعات باليوم، وبدال الوجبة مال أكل أنطيكم وجبتين. عاشت إيدك، الله يوفقك. لا يابا موافقين موافقين. ليش هذا الكذب؟ ليش هذه المجاملة؟ واحد يقول له خير من الله، وشون بالله فسرتها يعني؟ عد اتصال له.
1: السلام
0: عليكم. عليكم السلام، يا هلا.
1: بالخير والعافية
0: يا قلبي انت.
1: من قلبك انا يعني بداية مع البرنامج حضر هذا التصل، حكيت هاي مال عادل امام، تذكر هاي مال ربنا ياخذ اللي يكره الزعيم.
0: حبيبي من ويانا؟
1: ابو شهد.
0: ابو شهد شلونك ابو شهد؟
1: خير وانت سالم، صار مده ما محاكيك
0: معك. اي والله صار فتره، شو ماكو؟
1: يعني ما ادري حضرت مع الشعر، اسمعك حشاك ومحشر طيبين.
0: اي
1: يقول ما ادري العيب عندك، ما ادري عدي.
0: حلو.
1: وما ادري غلط عدك، ما ادري عدي.
0: الله.
1: ما ادري اوقف وطالب، ما ادري عدي واقول ان ينصلح ويرد لي.
0: الله الله الله عليك يا حبيبي. شلونك ابو شهد، اخبارك؟
1: خير خير وانت سالمين بخير. الله يحفظك.
0: دومك ان شاء الله دومك ابو شهد. احنا ليش يعني على حساب حياتنا وعلى حساب تفاصيلنا نجامل؟
1: شوف يعني الموضوع كلش حلو، وبي نقطه يعني انا يعني دائما احب اكو مواضيع مثل صراحه احب اقولها من غير زاويه، خلينا نقول
0: حلو
1: يعني. فعذرا يعني داخل اخاف شوي يعني لازم على الاقل نفهم او نحاول نميز اكو خط فاصل، شايف هذا الثين ريد لاين، الخط الرفيع كلش
0: زين
1: بين المجامله المهنيه دول بالخارج يسموها البروفيشنال كورتسي، وبين الحشاكم الكذب. من نميز او نعرف هذا الحد الفاصل بين ذني راح نعرف. بس تبقى احنا يعني طبيعه الحال مجتمعنا، يعني انا من الناس اللي انا دائما وين ما ابعد اقول انا ما جامد وما كذا، بس اذا واحد مني في قرابتي خصني او من داخل بيتي وكذا اكو مرات يا اما خوفا يا اما مستحي يا اما حتى ما ادخل باراده مصرف ويا هذا الشخص ابعد اجامله، ما معناه انه حشاكم كذبت كذب يعني.
0: صح
1: يعني. اي النقطة اللي عندي انه الحد الفاصل شلون نميز بين المجاملة المهنية اللي نحتاجها تصير طبيعي، يعني مرات ماكو يعني اقتناع 100% بقرار مثلا الإدارة أو قرار الشخص الشخص المسؤول او الفكره المطروحه، مو الا رايته مرور فكره مطروحه، بس انا يعني بوجهه نظري ما مقتنع 100%، بس اجامله مو عشان اعطيها بوجهه واقول له صح وغلط وكذا، فاجامله يعني سياقات الكلام يعني شلون نقول، حتى ما اختار الشخص لان احتمال هو الموضوع وقتها ما ياثر علي او كذا، بس تبقى المجامله على حساب على قولتهم الحق والباطل، لا هاي لو صدق لو صدق ما بيها يعني، هاي مو هذا كذب حشاش يعني. واسف للاطاله، تمنيت بس اسلم عليك يعني
0: حبيبي يا مشاهد، والله
1: كلش حلو في فد يعني قلت لك في حساسيه نوعا ما يعني، انا اشوفها يعني لو مصداقيه لو صدق، هي هاي المجامله اللي افهمها انا بعد
0: صحيح،
1: ما عدا المجاملات المهنيه في سوالفنا عنها.
0: أنا طبعاً يعني أنا كلش فرحان بهذا الاتصال أبو شهد.
1: أنا أكبر ترجعني للزعيم، وأنا أكو نقطة إذا دي تأخذها بعدين بغير محور غير يعني حلقة، ابتعدنا عن هواي شغلات تخص يعني مثل يعني شغلات الماضي القريب، الماضي القريب جاي يندثر بسرعة أكثر من الماضي البعيد.
0: صح،
1: يعني الأغاني هاي القريبة إلى وقت قريب جاي تختفي، احنا نقول مرات نسمع قديم مرات كذا، بس اكو اغاني ما صار لها يعني، حاسب العراقي يعني ورا الالفينات هواي اشتغل، كنا نساهم صح لو لا؟
0: صح،
1: هواي سوالف الافلام، افلام تركت بصمه معينه نوعا
0: طبعا
1: ما. يعني مثلا فيلم المتسول صح هو ثمانينات قديم،
0: يخبل هذا سوى هذا فتح ملف كارثي،
1: هذا هجم الكوخ تدري،
0: هذا
1: بس هو لحد الان شغال يعني الفكرة أو القصة اللي صارت بالفيلم هي دا تتنفذ، يعني الأجندة مالتها شغالة يعني.
0: صح صحيح،
1: أي فيا ريت تشوفنا ويا هاي الحبس كلاس، أنت باعتبار دا تقدم سيرفيس منيو كامل.
0: حبيبي
1: الله يسلمك، أظن شوية خلص
0: بالعكس ونورتني،
1: نورك تحياتي لكم جميعا،
0: يا هلا
1: سلام.

متواصلين وياكم على 0964770011 415078021611717. وخليكم ويانا ومتواصلين في نصف القناة.

0: ورجعنا وياكم، تحية للأصدقاء وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0967 114 115 و0785 02 11 117. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء اللي بدنا نحكي بيها اليوم المجاملة بالعمل، المجاملة على حساب راحتك، المجاملة على حساب حتى في علاقات الارتباط، حتى في علاقات الارتباط. مرات البعض من أخواتنا وبناتنا موضوع الارتباط بالبداية هواي أشياء توافق عليهن. ليش توافق عليهن؟ لأن إنه هي بس تريد ترتبط بهذا الإنسان. يابا هذا اللبس هيجي، اني هيج، اني كاي، صار وتدلل وما ادري شنو كذا. هو يصير الزواج كل واحد يقول له للثاني، يقول له عيني هاي انا لا متعلم هيج ولا هم يحزنون، الى ان يصير او الى ان تقب العيط. عندنا اتصال. الو. اي والله الى ان يوقع الفاس بالراس. اتصال. الو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: سلام عليكم.
0: هلا بيك، هلا بيك. تسليم شلونك؟
1: الحمد لله. تحياتي لعموري.
0: تحيات عموري إليك، ويبع السلامة الحار اللي حضرتك. تعالى
1: للجميع. هي الغرفة، الغرفة يعني إلا أعلك بموة فهي أقعد بيها.
0: يا غرفة، يا غرفة.
1: أي غرفة؟ غرفتي أنا يعني إذا أنا قصة وأنا قاعدة فيها ولا مصفيتها فأنا قاعدة فيها، فيعني أنا من أجي أكون الوحدة القدر كنتي حلوة، هي كل أحوالها هي حلوة، فديقتي كل أحوالها هي حلوة.
0: والله ما دا أفهم علاقة صديقتك بالغرفة بالقلوب.
1: لا يعني أنا صديقتي دا أجاملها أقولها أنتي حلوة.
0: إيه؟
1: هي يعني لأنه هي حتى نسبة من الجمال، هي مو ما حلوة.
0: نعم.
1: إذا المجاملة تحتمل جميع الجوانب.
0: لا واحد يعني أنا دا أحكي بقرار بواحد يأثر على حياته الشخصية. سواء واحد فات لابس قميص، قلت له يا أبا هذا القميص حلو عليه، قال حلو عليه، قلت له حلو، هذا ما بي تأثير. حلو القميص، خو ما أقول له لا والله عافية عليك عطرك طيب، خو ما أقول له لا والله قميصك مو حلو، عيب. هذا ما مأثر علي. أقصد أني اليوم إذا موضوع بي تأثير على الطرفين، يعني اليوم رجل وامرأة اثنين دي يرتبطون، هي تقول له أني طبيعتي لا أحب أطلع ولا أحب روحة السينما ولا المول ولا كل شيء، أني عيش على الحصير وأني بيتوتية، فهو من كل عقله يصدق. من تصير الحياة الواقعية يلا عيني كل أسبوع أنا أريد أطلع، ومن حقه تطلع، لكن ليش ما كانت صريحة من البداية؟ هذا هي هذا هو مقصد الكلام.
1: يعني هي كانت يعني هو ليش يصدق الساعة؟
0: شلون؟
1: يعني من قالت لأني من قالت لأني ما تصرف هواية، صدق ما راح تصرف هواية. هو ليش صدقها؟ ليش
0: يصدق بالنسوان؟ يعني اثنين يصير بيناتهم علاقة حب، واحد ما يقدر يترك الثاني.
1: معين هنا الحياة يعني احنا عم نقول لك يعني هنا هو صدقها، بس هو يعني صدقها كله، لأن هاي حياتي، هاي حياتي يعني شان حياتي اللي راح يقضيها وياه، يعني شلون يصدق الصح؟ انت تقول يعني تقول ايه لا هو لانه راح يتزوج وبس، يعني شلون هذا عالم زواج مو شلون مو وقتي. المفروض ما يصدق شيء، من قلت له انت راح تعاني اتفاعل وياك بل اي شيء، فمو يصدق الصح.
0: شلون العفو؟
1: هو يعني الخطوبة، الخطوبة كلها جذبية عفو.
0: لا الخطوبة مو كذبيات، هاي البعض من الناس مسويها كذبيات، بس هي مو كذب خطوبة. احلى فترات الانسان بالخطوبه. اي
1: مو انت تكون يعني انا مثلا الشان انا يعني الزواج هو ترى به هو اختبارات ما يجي الساعه يصدق انا يجي تعقد. انا حبيت الموضوع بس انا عبالي المجاملات تكون عامه.
0: نعم
1: مو يعني مجامله الزواج والتقرير ما تقرر.
0: شلون العفو؟
1: يعني مو الزواج وتقرير مصير.
0: اي مو بالزواج هو حتى بالعمل حتى بهواي تفاصيل بشروط الحياة بهواي امور.
1: اكو مهيمن اكو شخصيات قوية يعني ما يتعامل فهذول هم يعني هم اكثر نجاح بحياتهم اليوم ما يتعامل.
0: نعم انا اشكرك يا تسليم شكرا.
1: انا اشكرك بس ممكن اشارك على الساعه الثانيه.
0: اي شاركيها لبيك.
1: يلا اشكرك
0: يا اهلا.

آن الغشيم بين هالناس. زين، تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. إحنا نجامل على مصلحتنا وعلى حساب راحتنا وعلى حساب نفسنا. يابا أبسط شيء، نطلع لهذا المكان، يلا نروح، ويندار على صديقة، أقول لك أنا ما أريد أروح لهذا المكان. لا، قول يابا أنا هذا المكان ما أريد أروح له. صح لو أنا غلطان أحمد الجنابي؟ تحية لأحمد الجنابي الورد، ألف تحية. قول يابا راح نلم هسه ونجيب أكل فلان، أكله مندي، المندي خبل والمندي. لا، قول أنا ما أحب اليوم أكل مندي مثلا، أنا اليوم مشتهي كباب. أشياء بسيطة. إيش قد ما هسه اللي يسمع يقول لك معود شنو الأشياء هدا يسولف فيها؟ أشياء هي بسيطة بس هي أشياء صحيحة، وهذه بدأت تتفاقم بالعمل، بالحياة، بهواية تفاصيل. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا، من صديقاتنا، من كل من يتواصل ويانا. يعني فديوم من الأيام شفت شخص مجامل على حسابه، فديوم أنت مجامل على حسابك، على حساب راحتك، على حساب قوتك، على حساب تعبك، مجامل مدير، مجامل شريك حياة، مجامل هواي تفاصيل. تحية لأحمد الجناب الغالي، تحية حمودي. أي يستاهل، يستاهل، يستاهل حمودي من الأصدقاء اللي أنا أعتز بهم، وصريح، وتعجبني به صراحة. إحنا نقول عليها الصراحة تكون بأخلاق حلوة. خلينا نسمع فتشي إهداء الحمودي.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء المحبين الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4150-7802-116-117. ألف تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من المواضيع

المواضيع المهمة والأساسية اللي هي المجاملة، جامل على حساب بداية حياتك. يعني ناس قاعدين يرتبطون بالحياة وهذا الزواج ما بي يعني ما بي كافلام. يعني الزواج مو بس أغنية ولا بس كلمة حلوة، بي جانب حلو، بي جانب رومانسي، وبي جانب عاطفي عالي جدا. لكن المفروض بالمثلا الارتباط ما بي أبدا مجاملة، العمل ما بي مجاملة. يعني جاك عقد عمل لا كل شيء تقول إيه أنا موافق وتوقع، يابا أنت ما عندك، على سبيل المثال أنا أنطي، أنت دوامك 12 ساعة، إيه موافق أنا، لا نعمة. بعدين وراها تقوم أنت تتأفأف الشنو كذا، لا والله أنا لا أنا شنو قلت، بس خلي ألزم شغل وعد بعدين ال 12 ساعة عود أسويها 6 ساعات، ماكو شيء، ما يصير من البداية. هذا يناسبني، هذا ما يناسبني، هذا يناسبني ما يناسبني. صارت كان بها ونعمت، ما صارت في مالا. مفروض احنا نمشي بهالصراحة هاي. فهاي واحدة من الاشياء اللي احنا مجتمعنا دا يعيشها ودا يعاني من عدها بسبب كثرة المجاملة. هذا اللي احنا قاعد نقول. نسمع من عمار.

تواصلوا وياكم. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-6-1-7-0-7-7-0-0-1-1-5. ليش نجامل؟ على حساب مصلحتنا وعلى حساب حياتنا وعلى حساب نفسيتنا. خلي نسمع من عندكم وننتقل إلى النصف الثاني. خليكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد أف أم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: متواصلين وياكم، تحية للأصدقاء، تحية لكل محبين وللأحباب وللناس وإلى كل من يتواصل ويانا على 0964 77 00 11 4115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، المجاملة على حساب حريتك، على حساب شخصك، على حساب عملك، على راحتك، على نفسيتك، على هواية تفاصيل. ليش واصلين إلى هذه المرحلة أنه إحنا نجامل على حساب أنفسنا؟ شو السبب اللي يخلينا نوصل لهذه المرحلة؟ هل هو خوف؟ هل هو أنه الخاطر العيشة؟ هل هو نفاق؟ هل هو شنو؟ أسمع من عندكم ومن ناسنا من أحبابنا على 0964 77 00. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، يا هلا
1: مهيمن، تحياتي لعماري.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك
1: مهيمن. يعني البارحة المدرب لما انصبت نفسي الناس، هو شنو كان عندي جامل؟
0: شلون
1: نفسي فشلة المدرب انت طبعا
0: مو كيف مرات كل مو
1: هذا قرار ما سويته
0: بظلم عين قدامه يا اخي كان
1: ايش
0: ما كل يلا ما
1: اشكركم
0: يا هلا يا هلا بيك.

0: تواصلنا وياكم. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، وإلى كل من يسمعنا ودا يتواصل ويانا. تحية لكل من دا يتواصل. وبالنسبة إلى موضوع المجاملة، إنه إحنا واصلين مرحلة بالحياة إنه إحنا دا نجامل على حساب هواية تفاصيل مهمة وأساسية في حياتنا. طيب، شنو اللي خلانا إنه إحنا نوصل إلى هذه الدرجة؟ وليش؟ هواية أشياء مع كل الأسف إنه إحنا نوصل إلى هذه المرحلة. شنو السبب؟ ليش؟ شلون؟ أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من كل الجاليات. نجامل على حساب أنفسنا، على حساب صحتنا، على حساب نفسيتنا. يعني أنت مثلا تعبان اليوم، ويخابروك يقولوا لك يابا خلي نروح يعني لمسافة نأدي واجب. ما بيجي، والواجب حلو إنسان يأدي. طيب روح أدي واجب، بس قول لهم، قول لهم أني ها أنت عندك شيء؟ لا أنا كل شيء ما عندي. ليش تقول ما أني ما عندي شيء وأنت جاي تعبان؟ قول لهم ولو أني تعبان ومالي خلق، بس راح أجي الخاطركم. أنا ما أقول لك لا تروح، لا روح، بس هذه الجملة قولها. قول أني اليوم فلاونزا، الله يبعدكم عن أي مرض، أنا اليوم فلاونزا بس راح أجي وأدي الواجب. تشوفون الفرق؟ بس من تقول لا والله أنا لا قاعد حبيبي ما عندي شيء، لا ولا يهمك، لا غلط، ماكو شيء اسمه ولا يهمك، ماكو شيء اسمه ولا يهمك. عندنا اتصال. ألو، مساء الورد يا هلا يا قلبي، يا هلا بيك.
1: سلام، مرة ثانية اتصل.
0: منو؟
1: سلام.
0: سلام، شلونك؟
1: شلونك؟
0: هلا بيك. سلام الورد.
1: بالأمور.
0: يا هلا بيك.
1: يا بنت تسأل على المجاملة، المجاملة ترى تجي من التصنع.
0: المجاملة تجي من التصنع، زين؟
1: واحنا مجبرين هسه خصوصا لما وقتنا مجبرين نتصنع.
0: على حساب نفسنا؟
1: على حساب نفسنا، على حساب غيرنا، على حساب مصلحتنا.
0: يعني يحق لنا نجامل على حساب مصلحتنا؟
1: طبعا.
0: طيب انطيني موقف صار وياك سلام او قدامك، يعني انه شخص جامل شخص هو ما كان راضي بداخله.
1: أبسط شيء بالشغل، يعني انت مديرك لازم تجامل.
0: زين،
1: يعني ابسط مثال، او تريد تختصر حديث ومن قاعد مقابلك مثلا دا يكذب عشان سامع، او يعني سوالف مو منطقي. يعني مثلا انت جاي تشرح، مثلا قاعد مثلا جاي تحكي على شيء هندسي، وهو يطلب لك فد الموضوع مو يم الهندسه خلاص. انت هنا مجبر انه تجامله على مود تختصر حديثه، هذا تكمل سالفتك على مود سالفتك.

0: انت راح تجامل مو على مود مصلحة يعني. انت على مود كمل سالفة لازم تجاوب المقابيق على مود سكتة خاطر تكمل الحديث مالتك.
1: زين وهذا اللي واحد يحكي سوالف مو حلوة بس هو لان هو مثلا مدير مال مطعم مدير شركة ده يحكي سوالف مو حلوة وسوالف ما تضحك والكل تضحك يسوي له
0: هيك. هاي هنا انا بقول هنا انا صرت انت مجبر تصنع اول شغله والثانيه مجبر انه تجامل.
1: يعني العفو سلام هذا مو نفاق؟
0: لا ها النفاق من تجيني تقول لي مثلا استاذ عمار كل احترام اليه حبيب
1: زين عمار يا عمار
0: قول لي عمر لو عمار على الاستديو
1: ها عمر ثائر. عمر ثائر
0: عمر ثائر
1: نعم.
0: مثلا تيجي تقول لي عمر ثائر ذوقه ما حلو بالاغاني مع احتراماتي الذوقه طبعا
1: زين
0: بس على سبيل المثال ما حلو من الاغاني فالمستمعين كذا انا خاطر اكسب مثلا اتصال وياك خاطر اكسب مجاملتي من اصعد وياك اتصال اقول لك يمكن ايه صحيح انا هم وقت مرات هيك احسه بس هو الولد لا ذوقه فوق اغنايا فوق الحلو ما فيه هاي هنا نفاق. بس انت مثلا موضوع مثلا المدير خلينا نقول انت خوش سالفة المدير حمد نفسه زعلاني واني مجبر ما تناقشه انت ملاحظ انت تدري بيه كذاب
1: نعم
0: يعني بين السبب من يجيك يقول لك هاي كذا طلع سفن مو غاز هاي بين كذب مو
1: صح
0: زين فانت مجبر انه احتمال حتى ما تصحح له الخطأ مالتك ليش؟ خاطر مصلحتك خاطر لا انقطع من يمك يوم يومين لراتب او خاطر لا تقوم تتعامل معاملة اللي ما تليق به فهنا يبلش التصنع
1: حلو
0: انا قاعد حزنان ضايج نص مجموعة جاي يضحكون جاي فرحانين لازم اصنع وياهم حالي من حالهم من اصنع اتجامل شلون مثل ما نقول يعني العفو شلون ما نقول حتى الله على الشيطان انطي محبه تكسب رضا انطي رضا تكسب محبه او انطي طاعه تكسب احترام انطي احترام تكسب طاعه مو هالشكل
1: طيب زين ليش ما أنا أتعامل بلطف لكن أكون يعني أكون صريح ما أجامل مثلا اليوم أبو الشركة مثلا على سبيل المثال قال يابا شلون وجبة الغداء اللي دا نقدمها للناس أبو المطعم أبو الشركة شلون الوجبة الغداء اللي قاعد نقدمها للموظفين وجبة الغداء
0: الحر الاختيار للأغلبية الأغلبية قالوا زين وحاشت ايدك والنعمة من الله انت قمت انت بطقيت لا كانت فاهية
1: زين.
0: او كانت مالحة تعرف شنو راح يكون غد
1: شو يقولون
0: حلقة فاهي حلقة مالح
1: يعني ليش مثلا ما واحد يقول له يابا ترى هذه الوجبة بكل احترام وبكل لطوف يقول له هذه الوجبة اللي دا تتقدم إلى الموظفين ما تليق حتى يعني بأبسط إنسان
0: جيد راح يقول لك الموظفين ليش ما شكوا ليش بس أنت شكيت
1: وإذا أنت قلت بالاجتماع أنه أنت محتاج فلان شي النوبة اللي دار مدارك يقبون عليك زين هاي شلون
0: هذا التصنع هنا التصنع هم كلهم
1: هذا نفاق
0: ما طيب هذا نفاق يدونك كسبوه غضاء يدونك استاذ ترى هسه التصنع دي يصير على مود كلمة العافية مو على مود انه يمشي اموره على مود يحصل عافية
1: يعني هو البارحة ميسي اللي هو اعظم لاعب بالعالم البارحة كل شيء ما سوى الناس جاملته بطريقة مخزية البعض من الناس
0: شوف على طاري ميسي وبرشلونه انا رجال ريالي
1: اوكي
0: من كنت شباب بس هسه لا مالي شغل بالطابه
1: زين
0: زين بس هو الناس تعيد هذا التصنع. يعني ميسي رجال عمره 40 سنه تم لعبه 90 دقيقه، شي يقدر يقدم لك؟
1: صح.
0: مو شي يقدر يقدم لك. ميسي لاعب حقق انجازات ما خلى شي ما سواه، يعني لا بطوله عرب، لا بطوله اسيا، لا ما خلى اسيا. هو بعيد بس ما خلى، أخذ بيها كأس الدوري الإنجليزي، أخذ بيها كأس العالم، أخذ بيها. يعني ما خلى شيء. الكرات الذهبية عنده معمل، ما الكرات الذهبية بس خلاص. هو إجى دوره إنه بعد ما يقدر. أنا هسه أستاذ مهيمن يقدم بالإذاعة من 6 الصبح للستة العصر، الستة ونص مهيمن بعد حتى ما يقدر.
1: إيه صحيح، أتفق وياك. إيه هنا أنا لازم أنا أكون صريح، أقول يا باني ترى دا أتعب. مو
0: أنت هنا عندك هذا الشغل من فرد بي، ما عندك مشترك مثلا وياك سلام يسولف، وياك أحمد، وياك فد 3-4 يسولفون. أنت راح تقول أقول تعبت هنا لك مطلق الحرية. ليش؟ أنت لوحدك وما حد راح يقدر أنه يجامل على حسابك. ما راح يقول لك يا ولي ايش انت سويت؟ اقول له انا 6 للـ6 قاعد جاي اسولف واحكي شنو ايش سويت؟ صير ابسط شيء اقول له صير مكاني وانا اقول لك ايش سويت.
1: طيب
0: بس اذا كانوا 2-3 وياك وانت قلت تعبت، وال2-3 وياك قال لا والله اليوم متونسين، ابسط شيء اذا اريد مثلا اذا راح يقول لك شوف تعبان هالايام وضعيتك مو قسمه. التصنع
1: اذا احنا مع الاسف انه احنا نجامل، صح؟ ونجامل على حساب انفسنا.
0: مجامله مريوده استاذ،
1: مريوده ما يخالف. نعم
0: زين. انا ما مجبور اصنع انه انا احب اذاعه الرشيد.
1: صحيح.
0: ما عجبتني اكو 100 اذاعه اقدر واسمع اللي يريحني. مو
1: نعم
0: أقدر أشغل يوتيوب.
1: صحيح.
0: زين بس ما مجبور أقول والله إذا عتف هالشيء مو زينة. هاي أكو هواي عالم راح تزعل من هاي الحكاية. مو زينة وخر عنها.
1: صح.
0: هاي جاي تصنع والله إنه أنا عندي ذوق إنه غير هالشيء ما حلوة والكذا حلوة وكذا. هذا تصنع، أنا ما مجبور أتصنع حلو. فالتصنع يخاف، يعني التصنع يخليك تقول للمو زين أنت زين. المجاملة صحيح. يعني أبسط شيء، يعني حتى الموزين إذا بدك تقول له موزين قل له موزين بس بغير طريقة. مثلا شو تقول له أبو شابح؟ قل له والله ما أدري. أبسط شيء قل له والله ما أدري، ما تجامله وتقول له إيه صحيح.
1: بالضبط، هو هذا اللي أقصده.
0: إيه صحيح،
1: هذا اللي أنا أقصده. سلام. أني أنا كلش يعني سعيد بهذا الاتصال حقيقة.
0: أنا حيل طولت طبعاً.
1: لا بالعكس، لا لا لا لا بالعكس.
0: أنا أدامل أنا يجي بس أحب والله.
1: أنت لا بالعكس، أنا أفرح إنه شخص يأخذ راحته ويسولف. بالعكس إحنا لعد المن البرنامج.
0: عائلتنا الثانية هي رشيد وعشتنا غيرها.
1: شلون العفو؟
0: أقول عائلتنا الثانية.
1: حبيبي أنت. حبيبي أنت والله.
0: سلامي.
1: نورت.
0: أستاذ عمر.
1: تحيات عموري لك.
0: بس لما تقول لي يا ابو فشي طعم
1: اكيد
0: بنوصل للبيت
1: ان شاء الله تدلل
0: يا حبيبي.
1: يا هلا.

طبعا تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية لكل من تواصل ويانا، شكرا إلى أصدقائنا، شكرا إلى كل من تواصل ويانا. إذا نحتاج إنه إحنا ما نجامل على حساب أنفسنا وراحتنا وعملنا أو مبادئنا. مهم الأبيض كان ياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. أترك الختام يا عمور، نقولكم في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

المنجايني بعدي ايش وقتك فات انا طلسم عشق ما تفتهم معناي مو من باب حنيتك ولا مشتاق من باب الشماتة تريد تسأل جاي تشوفني بدونك شنو سويت هذا النسوال فك عبرا علي هواي مو ذاك الجسر تعبر علي الناس كاتني العطش والماي من جواي جاي تريد تسمع كلمة ذليت لك ما عاش اللي يذلني وراح أسمعك هاي أنا الما يخطن سهامي ولا حن ولا أبتش بظهر شامت ولا حن أذلك وأكسر جناحك وإلى حين تجمدنك تبوس اثنين ديك

متوقعتها منك وادري بيك تخون اذا بهلك خنت ما تخون بياني عرفتك مو الي بيومك شنت وياك من ايدك بدي وتباع الثاني يا ما تسوى التعب والدمع والحسرات وكسرت خاطر امي وكلمه اخواني حسبالك ضعت من دونك وذليت باوع باوع فوق راسك نجمة تلقاني لا تراهن علي وتقول ما أنسى لو شي يصير حجمه أنسالي إنساني مو بس عليك تراب قد ما نسيتك من كثر ما ناسيك ميت لقيتك

البعتني الخاطر تمنيته هسه يشوف حالك وانت جاي تبوس العشرة. بقد حبك كرهتك واشتهيت تموت يا لمطف النهار وذابح القمرة. جاي تريد ترجع؟ لا وحق الراح، أنا خلاني جرحك صاحبة خبرة. شلت ايدي وقلت وينك يا بخت الزاد، ولينكر الزاد ملوحته تعثرة. سلم لي عليك وعوفني بحالي، ما تعجبني كل شي لجنت غالي. بطرف عيني أشوفك لما نذكروك، وش قد استحي لما انت

وحق روحي وترافتها البعتها وخنت عشرتها وحق السالفة الحلوة القلتها الناس ما تسوى وحق الجابك البابي ذليل أو تشتكي غيابي الدموع انطيتهن كلمة وهاي برقبتي دمة بعد ما أحب ولا أشتاق وكلمتي بمية ألف زلمة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: معكم الرشيد FM.